صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جمينا. صباح الخير كل الأحبة المسلمين الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية الجديدة إيرنتي. أهلا بكم أينما كنتم. صباح الخير صباح الرحمة والبركات مستمعينا أنا بريمير ديزم ترزم كاتريم سين كيم سيزم سيتم ويتم نفن ديزم العاصمة عتركة معنا من مختلف الولايات الشادية بالذات معنا في الحلالة المجاورة الحدود لكل البلدان المجاورة الشادة. صباح الخير صباح الرحمة والبركات مستمعينا الحاليين قاعدين بتابعونا في البيت في شوارع في التكاسة في الكارط معانا في داخل المحطات للسفريات بالذات معانا في البساط الكبار نقول لكم انتو في ذاتكم راديو تشاد. راديو تشاد 94.5 دي موجتكم وانا مع كل المستمعين اللي كان حاليا معانا قاعدين بتابعونا عبر الإذاعة الوطنية الجديدة نقول لكم دايما اني معكم وانتم انا خطوه بعد خطوه مع برنامجكم القسم العربي الدارجي من اذاعتكم. 75 دقيقه نعيشوها سوا 75 دقيقه اكيد تلقوا البلاغات تلقوا الدعايات وتلقوا النشره الصباحيه من عسر التحرير. خلال 75 دقيقه يقدمنا يقدمكم قدام الالاف البطامه والكونسال المهندس جوكبي جابرييل أما المتابع للبرامج وكمان الزميل دبلوم غيوس مني في تقديم معاكم خلال 75 دقيقة جلال حسين يحيى حمول مايك أكيد أنجمنا في جو حلو وبارد ده ما يمنعنا عشان ما نقدروا نخدم المستمعين والمستمعين أكيد ما يمنعهم عشان يختاروا إذاعتهم راديو تشاد. غابريل ممكن نرجع نختار اول فاصل خناي الصباحي والفاصل ده نقول فوق الصباح الخير لمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا بالذات لكل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا في الفرقنا وبالذات معنا في داخل الاسواق. الفنان محمد علي درسلة اكيد مع المستمعين درسلة في خدمتكم.

0: بالحنان. مستمعينا الاعزاء الوطنيه التشاديه اينما كنتم، ليتني مره نقول لكم صباح الخير. نرجع نوقف الفاصل ونقر لكم بلاغتنا الصباحيه حنت اليوم. الاداره العامه المتابعه للوزاره حنت الاستصلاء الاراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد حرمتا هيزاني، هو ده عندنا في كاركي ام سينيني سيكسيون 3 يلو 170 لو 19، يمشي في الاداره العامه باوراقه بكون النقا انت دي عند مشاكل، ويعتبر البلاغ تلية ككونفوكاسيون. الاداره العامه المتابعه للوزاره لاصلاح الاراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد ادريس ابراهيم يمشي في الاداره العامه باوراقه. وادريس ابراهيم ده ان نقع في كاركي انقبو سيكسيون 4 يلو 128 لو 12، كما مشى بكونو البلاغ ده يعتبر ليا ككونفوكاسيون بكونو النقع انت عند مشكله. الإدارة العامة المتابعة للوزارة لإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد سليمان آدم عند نقا في كاركي أم سينيني سيكسيون 1 إلو 13 لو 14 يمشي بأوراقه في الإدارة بكونو النقا هنتدي عند مشكلة، ويعتبر البلاغ دليا قصة ككونفكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة لإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد صالح محمد إندن ألي محمد ألي إندن نجا في كاركي أم سينيني سيكسيون 3 إلو 135 لو 23 يمشي بأوراقه بكون النجا هنت دي عند مشكلة، ويعتبر البلاغ دليا ككونفكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة لإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد آدم إبراهيم عند نقا في كاركي ديجيل كودو سيكسيون 3 إلو 101 لو 8، والسيد حسين عبكر كذلك عند نقا في كاركي ديجيل كودو سيكسيون 3 إلو 101 لو 8، يمشي بأوراقهم في الإدارة بكونوا الأراضي انتم ده عند مشاكل، ويعتبر البلاغ ده لهم ككونفكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد إدريس ومحمد إسماعيل محمد دول عندهم نقات في كاركي الرنقاجي سيكسيون 4 إلو 30 لو دي ولو 4. السيد محمد إدريس وده عند نقا في لو دي، والسيد محمد إسماعيل محمد ده هو كمان لو 4، يمشي بأوراقهم بيكونوا النقات عندهم دول عند مشاكل، ويعتبروا البلاغ ده لهم خاصة ككونفكاسيون. دائما مع الإدارة المتابعة للوزارة العامة للاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان عندهم نقات، ونذكر لكم أسماهم دول، هم عندهم نقات في كاركي حرنقاجي سيكسيون 3 إلو 69 لو 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22، منهم كمان عسيت محمد إدريس إسماعيل هو ده نقا هنت دي يعني لو 13 14 15 و16، والسيدة فاطمة النور يوسف هي دي كمان يعني نقاتها لو 12 ولو 14. السيدة حليمة إدريس يعقوب هي دي عندها نقاتها كمان لو 16 18 و20، ومنهم كمان معهم السيد محمد عند نقاتها كمان لو 21 20، وأخيرا كمان محمد أحمد صالح هو ده كذلك عند نقا لو 15 ولو 17، يمشي بأوراقهم بيكونوا على النقاط انتم دول عند مشاكل، ويعتبروا البلاغ ده ليهم ككونفكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد طاهر عمر قميص هو ده عندنا في كارتي مشاقة سيكسيون 1 إلو 76 لو 12 يمشي بأوراقه في الإدارة العامة بكونه النقا انت دي عنده مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد فاضل أحمد الفاضل هو ده عند نقا في كارتي مشاقة سيكسيون 1 إلو 369 لو 23 يمشي في الإدارة بأوراقه بكونه النقا انت دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاستصلاح الأراضي تطلب من السيد راجو توكل هو ده عند نقا في كارتي ساجيري كوكاي سيكشن 1 لو 36 لو 7 يمشي بأوراقه في الإدارة بكونه نقا انت دي عند مشاكل ويعتبر البلاغ دالية خاصة كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة لوزارة الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة زينب محمد أحمد عند نقا في كركي هرنجاجي سيكشن 3 إلو 8 لو 23 تمشي بأوراقها بكونه النقا انتادي عندها مشكلة وتعتبر البلاغ تليها كونفيكاسيون. ممكن بلاغ غير وبعد البلاغ طوالي نرجع ونسميكم الدعايات. مطلوب من السيد يونس علي عند نقا في كارتي ساجي سيجيتي سيكشن دي إلو 43 لو دي يمشي في الإدارة العامة بأوراقها بيكونوا النقا انت عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. نرجع ونرجع زميلي تشوكبي.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: 7:15 دقيقة في داخل الشيوت روح عن الإذاعة الوطنية الكادية. إليكم النشرة الصباحية والدرجية مع زميلي أبكر حسن بخاري. نقول صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل جلال يحيى حسين. صباح الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار اليوم 2 ربيع الأول 1447 هجرية. ونبدأ بالعناوين. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وقع في مرسومين هنت العفو لبعض من السجناء المدنيين. الوزير الأول كبير الحكومة السفير علمي علينا قابل وفد مشترك من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف. والرئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كاباجي استقبل أمس رجال الأعمال من مؤسسة أليكو دونغوتي ومؤسسة جيتا. وفي النشرة تلقوا أخبار آخرة. فضيلة ناوين مليكم على أنبار التفاصيل. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وقع في مرسومين هنت العفو لبعض من السجناء المدنيين. الزميل تجاني سرامات والتفاصيل.
2: رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو مضى في واحد مرسوم رئاسي عفو فوق 9 من رؤساء عن الأحزاب السياسية وأمناء عمين كان حكم لهم المحكمة بالسجن، لكن الأبوكاء حقهم قدموا طلب فنعفوا لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو عشان بخلوهم من السجن. الناس التسع عفوهم معاهم رئيس الوزراء القديم الدكتور سيكسي ماسرا اللي كان حكموا لي بالسجن لمدة 20 سنة، وكمان في غرامات وبكفي قروش تقريبا 1 مليار فرنك سيفا. الناس الشمالوا ملعفوا بلغوا حريتهم الكاملة، وده بعد الإجراءات القانونية والإدارية اللي تقوم فوق وزارة العدل وحقوق الإنسان. العفو الرئاسي معناته بوقفوا العقوبة الجنائية للناس المستفيدين من العفو، لكن ما بوقف الالتزامات المدنية، وده حسب القانون هنتشات. وكلي المرسوم الثاني خفف فوق لعدد كبير من المساجين، وده حسب الموافقة عن سنة 2023، وده بخص كثير من المساجين في كل تراب هنبلت نتشات. لكن العفو عن التخفيف ما بشمل الجرائم الإرهابية الاغتصاب والمخدرات، وكل الناس عن الفساد بخفف لهم المدة لكن ما بشملهم العفو العام. القرارات الشالها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو من أجل اليد الممدودة ومن أجل الهدوء والمصالحة، وبفتحوا المجال عن الملفات السياسية والقضائية لكن بنفذوا الأحكام المدنية، وده حسب القانون الوطني.
1: في نفس الإطار بيان من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتشكر رئيس الجمهورية بالمرسوم حن العفو الشلا وفك 9 من المساجين. اللجنة بتقول فكن همدا بيشارك في الصلح الوطني صلح عن الوحدة الوطنية وبيقوي الأخوة وبيجيب الهدوء وفي الحياة الاجتماعية. اللجنة بتشجع رئيس الجمهورية بالمبادرات القام بها، والمبادرات دي بتدخل في احترام حقوق الإنسان والصلح الوطني، وبتأكد بكونهم دائما بخدروا كل الإجراءات بشلوها المسائل الكبار عن الدولة. مدى في البيان رئيس اللجنة الوطنية بيلينغار لارمي جاك. في بيان آخر من الوساطة انت الجمهورية، الوساطة انت الجمهورية بتشكر أيضا رئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس ديبي إتنو بالمرسوم عن العفو لبعض من المساجين اللي بيجيب الهدوء في الساحة السياسية والاجتماعية وبيقوي الصغة والتعايش المشترك والوفق والأدالة التامة. الوساطة انت الجمهورية بتشكر اليد الممدودة انت المارشال من أجل مصلحة انت البلاد، وبتطلب من جميع السياسيين خليها خدموا من أجل الأفو والاحترام المتبادل للمصلحة العامة، وكلنا سواء نحافظوا لاستقرار بلدنا الحبيبة تشات. مدى في البيان وسيط الجمهورية سالي كيبزاو. رئيس الوزراء كبير للحكومة السفير ألامي علينا استقبل وفد مشترك من ممثلي منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف. زميلة هجهو حبيب عمر والتفاصيل.
3: ليواجه الحمبولات ويراجع النتائج البقت ويخط خطط استراتيجية ليراقب وينفذ الخدمة هنت التطئيم ده في الفترة الجاي. دي النقاط الرئيسية الكان جوفوكا وفود اثنين من مؤسسة جيت ومن لقداس جو ليقابل رئيس الوزراء السفير ألامي حالينا ورحب بهم جيتا جيتو وقال جات قادي جاهزة في التزاماتها وبتوفي بوقتها وما بتبخل في أي جهد بهم حياة أطفالها. وبعد ما مرقوا من المقابلة كلمت الممثلة من منظمة الصحة العالمية في تشاد الدكتورة بلاش آنيا قالت الوفود ديل جو عشان يقيموا الوضع مع رئيس الوزراء ويعرضوا التقدم الاتحقق ويعرفوا كيف الخدمة قاعدة تمشي في لب الحمبولات. بلاش آنيا قالت عن بين التقدم الاتحقق في الخدمة هنت التطئيم أكيد في تحسين في نسبة التغطية باللقات وفي التوئية وفي مشاركة الخدامين في الخدمة هنت التطئيم. وفي كمالها كلامها الدكتورة بلاش آنيا ممثلة من منظمة الصحة العالمية قالت على الرغم من الاتحقق في الخدمة هنت التطئيم لكن في كثير من التحديات اللي بتتمثل في زيادة هنت التمويل المحلي وفي أطفال لسه ما طعنوهم وليه عشان نحقق الخدمة هنت التطئيم لازم نوفر الموارد في الوقت المناسب ولنستمر في عملية هنت التطئيم لكل للأطفال.
1: رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كابادي استقبل في مكتبة مؤسسة جيتا وأليكو دونغوتا أيضاً فاطمة عبد الله بركو والتفاصيل.
4: عشان مواصلة عن الجهود الرامية في رفعين عن الوعي المجتمعي في خطورة مرض الشلل عن إيال الدكاك ولعشان يحتموا بالتطئيم أي البوليو ليحسنوا خدمات الرئاية الصحية في دا لما رئيس عن مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي مع بئسة مشتركة من مؤسسة عن جيتسي ومؤسسة إليوكو دانغوتي النيجيرية وفي وقت عن اللقاء دا ركزوا في أهمية عن توئية المواطنين والتشجيع عن الأسر في تطئيم الأولاد عشان التطعيم ده من أهم الوسائل لحمايتهم من مرض الشلل الأطفال وبعض من الأمراض الآخر. ممثلة حنا منظمة الصحة العالمية في تشاد الدكتورة بلاش آنييل كلمت بالجهود المبذول في مجال التطعيم وأكدت ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين السلطات والشركاء واللمة دي تجي في ضمن هنا جهود في تحسين الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال والمجتمع بشكل عام.
1: في نفس الإطار استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي الوفد كان مجموعة مؤسسة علي كودونغوتي ومؤسسة أبيل. التفاصيل مع زميل محمد أحمد عبد الكريم.
5: في خطوة توصف الاهتمام حن العالم حول جوانب التنمية في تشاد في دا الرئيس حن الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي سوى مقابلة مع وفد كبير من مؤسسة أليكو دانكوتي ومؤسسة مالينغا جيتس القيدين بخدمو في المجال حن الاستثمار وفي المجالات الإنسانية المختلفة. حضروا في المقابلة دي الوزير حن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد وممثل حن اليونيسف في تشاد إضافة لممثل حن منظمة الصحة العالمية مكتب تشاد. الجانبين حجوا حول الطريقة هنت التعاون في المجال الصحي ومجال حن الغذاء ومجالات حن التنمية الاقتصادية وأيضا حول دعم المواضيع البتقوي الجو حن الاستثمار والتنمية. الزيارة المشتركة البقت مع رئيس الجمعية الوطنية دي تنتي رسالة قوية حول مستقبل الشراكة أم بين القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات الدولية في دعم الرؤية هنت التنمية في تشاد. من جانب رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي كلم حول الدور اللي بتلعب الجمعية الوطنية في الموافقة للقوانين اللي بتسهل الطريق عن تدفق المساعدات والاستثمارات في تشاد وأيضا حول خصصان الميزانية الكافية للقطاع عن الصحة والقطاع عن التعليم كل الممثل حن مؤسسة جيتس ودانكوتي أكدوا بكونه الهدف من زيارتهم لرئيس الجمعية الوطنية دا هو التعاون القوي مع المؤسستين ودا لأشان يضمنوا التواصل مع البرلمان في مواصلة نشاطات المشاريع الصحية والإنسانية وبناء مستقبل أفضل للإيال هنا أمباكر ودا من خلال الاستثمار في المجال الإنساني وفي الصحة العامة وأيضا حج حول مسألة شلل الأطفال الهولة السوكلة بسبب خطورة وتهديد للأطفال عشان دا المؤسسات دول قايدين بخدمه لا عشان يحاربوا الشلل أي البوليو في كل يوم وكلموا أيضا حول الحلول المناسبة في جوان النظام الصحي وفي وقت قريب بس نقدر نقول شلل الأطفال دا يبقى ما في تشاد نذكركم بكونه الزيارة القاموا بيا ممثلين حن مؤسسة جيتس ومؤسسة دانكوتي للجمعية الوطنية دا تنتي اهتمام كبير في الجهود حن التنمية في تشاد ومن المتوقع في نقاشات دي يمرق بنتائج تخص توسيع نوعية الشراكة وأيضا يرسم استراتيجية حن عمل مشترك يتماشى مع الأولوية الوطنية حن تشاد وأيضا توجيه المزيد من المساعدات والاستثمارات التنموية وفي القطاعات المهمة في تشاد.
1: وزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتاك يومبتنا نصب أعضاء اللجنة المكلفة بإعادة كتابها عن التاريخ عن بلدنا تشاد الهم عددهم 22 عضو. المناسبة بقت في وزارة الشؤون الخارجية بحضور رئيس مجلس الشيوخ وكثير من المأزومين وكت معكم وكمان الوزير عن التعليم الآلي دكتور سيتاك يومبتنا كلم وترجم الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
5: الكتابة من جديد لتاريخ حنتشاد هو قبل كل شيء هو التذكير بالمكانة الرئيسية والدور المهم اللي بتا الأراضي التشادية ودا قبل سنين ما قبل التاريخ عشان تشاد تعتبر أساس حن البشرية والنقطة هنت البداية حن الانتشار في دا

0: إضافة لحضارة هند الساو وخصوصا الممالك القديمة المنا تكونت تشاد، وأيضا كشفان حنا رأس توماي وأشياء آخرة كلها كي تعتبر تراث حنا بلدنا تشاد، وأيضا الحكايات البسموها بالمهمة هند الحضارة، وده من خلال التفكير حول الصعوبات هن الناس المرت بضغوطات والاستغلال، وأيضا تعني بكونه ينتو الاعتبار لأبطال حقاتنا في التاريخ الهم اتعرضوا من زمان لعنف ونقصان من شأن وابتعاد. وفي الزمن الوعد فوق الشعوب الإفريقية وقيد تسي جهود كبيرة في شيلان مستقبلها بإيدينا من الاستعمار، الخطوة الشالوة دي توصف بأهمية تأكيد الهوية الثقافية الإفريقية وتأكيد السيادة حقتنا الوطنية عشان الشعب الحر، والسيد ما بسمح للآخر يهين كرامة حقته بكتابة التاريخ مثل ما هم يدوروا بدلا منا، أو كمان هم بحددوا في مصير حن الشعب. ومن هنا لقدام المراسم حن اليوم ده تكون مثل رمز حنا نهضة جديدة لبلدنا.
1: المندوب الأمن للحكومة لولاية إنيدي سبا جنرال نغرم غرمتي إلي، أنت البداية نعمال الورشة الخصصوة للبرنامج الوطني ليمرق يقلع الأسلحة ويدمج الناس. البرنامج ده بمولاء البرنامج الأمم المتحدة الأنمائي. خلينا نسمعه لرئيس هنا البئسة يكلمنا بنص هنا الأسلحة.
2: الديزارمامات ده يجب التريقة دي، الديموبيليزاسيون ده يجب التريقة دي، والرينسيرسيون كله يجب التريقة. الكلام ده نرشده الناس الحاكمين لنا، البريفي السوبريفي هم دول ده لابد الكلام ده يعرفوه. الشيخ عن القبيلة الشيف دي كارتير دول كل المفروض دوم الحق يعرفوا الشيء ده ان دي استرا بيجيب لها شنو بخص ياتو.
1: رئيس مجلس الولاية بالنيابة لولاية والداي إلياس هارون مطر، أنت مؤدات هن أمل لأنما للإزاءة المحلية هنا مدينة أبشي. من أبشي محمد ألي محمد أمين.
3: والبيئة فقط مما جاب 2 برميل هنا غزوان ذات أبشي، وأحد الصافيين عشان يجي بمساعدة آخر للإزاءة. اليوم الصباح الرئيس هنا المجلس الولائي لولاية توداي بالإنابة إلياس سهرون مطر جاء ووفى الأهد للصافيين وجاب لهم مؤدات للإزاءة. بالمناسبة إلياس سهرون مطر حنى الأمل السمي القيمين بين الصافيين ذات أبشي رغم الصعوبات اللي قاعدين بيواجهوها. الرئيس الولائي النائب قال هو برافق مهات إزاد أبشي لأداء نشاطاتها، يذكر بكونه المؤدات مكونة من نوايا طباعة إمبريمانت 3 كمبيوتر أورديناتير وكذلك كراتين على أوراق ومؤدات آخرة وواحد إسترلين. من جانبه مدير إزاد أبشي الإقليمية محمد حسن نصر الدين هن الأمل السمع الجنبية الرئيس الولائي النائب البروفيسور والدي بالأمل السمع الجنبية تجاه مؤسسة الدولة، ونذكر بكونه المجلس الولائي قال هو بيشارك لتقوية القدرات على الأمة على العلماء. أبشي راديو أبشي محمد علي محمد أمين.
1: أسا 7:32 دقيقة قبل ما نختم نعيد العناوين. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس دي بيتنو وقع في مرسومين هنت العفو لبعض من السجناء المدنيين. الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا قابل وفد مشترك من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كابادي استقبل رجال الأعمال من مؤسسة أليكو دنغوتي ومؤسسة جيت، وفي نشرة سموت أخبار آخرة للنشر إن اليوم 2 ربيع الأول 1448 هجرية. قرأ لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس تشوك بجابرييل. النشر إن شاء الله تسمعوا بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل جلال حسين يحيى. هنا نجمعنا راديو تشات مع السلامة التيات قيلوا بالآفية.

مستمعي الإذاعة الوطنية الشهدية أينما كنتم أهلا بكم، صباحكم خير، صباح الرحمة والبركات. بعد ما تابعتوا النشرة الصباحية مع زميلي أبكر حسن بقاري وسمعتوا فاصل قنائي الصباحي، نرجع نقرأ لكم بلاغتنا المفضلة. بعد البلاغات كمان لو كان في زمن نقدم لكم ملاحظتنا، بعد الملاحظات لو كان في وقت عشان نقدم لكم التنشيط فنقولوا استعدوا، كونوا معنا دايما إنماكم وأنتم معنا خطوة بعد خطوة عبر الإذاعة الوطنية الراديو جاد. الإدارة العامة حنت الأدوان بتطلب لجميع السكان بكونوا الدخول المدرسي عن المدرسة حنت الأدوان لسنة 2026-27 خلاص بدأ ويكون فوق كونكور، والكونكور ده يعني يكون للكونترولير ولا ملاحظين عن الدوان، بيكون كونترير دول يعني مطلوب منهم عشان يقدموا بدبلوم عن البكالوريا والملاحظين أو الأجان كونستاتاسيون، دول هم كمان يعني يقدموا بالبيف، والتقديم عن الأوراق ده يكون فوق يعني طلب أو ديمان مكتوب موجه للمدير العام عن الكل عن الدوان بإشراف عن المدير العام عن الدوان العام، ومعايا كمان فوتو اتنين، ويرجو كمان ورقة حنت النقل هناك في الإدارة العامة يشيلوها ويملوها، ويكون معايا كمان يعني كوبي لجاليزي عن عقد نيسانس وسيرتيفيكا ميديكال خلتة أو يعني صلاحيتها تكون 3 أشهر، والكاشي جي سير كذلك يكون معايا صلاحيتها لخلال 3 أشهر، ويكون يعني معايا تقديم على كارت ناسيونال كذلك سيرتيفيكا حقه، ويكون معايا يعني الكارت ايتانديتي ناسيونال زي ما قلت، ويكون معايا يعني العقد نيسانس كذلك يتقدم معايا، ويكون معايا كمان الدبلوم ده لازم يتنتيفي، والتقديم كمان يكون معايا 2000 ريال وما يرجعوه. وبقول للناس اللي كان يعني هم عندهم رغبة ليشاركوا في الكونكور ده يعني يقدموا بدري، يبدأ يوم 15 شهر نوفمبر، والكونكور كمان يبقى يوم 21 نوفمبر 2026، والمتسابقين والناس الكونكور كمان واجب لهم يجيبوا درجة أزيد من 10 إلى 20 درجة، المالوغو كمان يعني يقدروا يكتبوا بطريقتهم اللقصة في الكل عن الدوان. نتابع البلقات. الإدارة العامة المتابعة للوزارة انتصلاء الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد مكايل حسن رمات، هو دا إننا في كارتي أم تكون سيكسيون دي إلو 46 لو 6 يمشي في الإدارة العامة بأوراقها، بكونوا أنك هنت دي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ دا ليهو ككونفيكاسيون. السيد الإدارة العامة المتابعة لوزارة الاتصال الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد إدريس كيندو ودا عندنا في كارتي أنجابو سيكسيون 3 إلو 9 لو 25 يمشي في الإدارة العامة بأوراقها، بكونوا نجا انت دي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليهو ككونفيكاسيون. الإدارة المتابعة للمؤسسة التعليمية كومبلكس سكولار بريفي بلين مودرن أنا بسموه حمودي القائد في كاركي دينجيسو، بطلب من جميع أولياء التلاميذ أو الطلبة بكونوا الدخول المدرسي الجديد ببدأ وببدأ لسنة 2026-27 ده الكتابة خلاص بدأت يوم 17 شهر أغسطس معنا شهرنا الحالي،
2026 والتسجيل كمان من الساعة 8 صباحا لقيد الساعة 4 أنا أشي. والإدارة كمان تطلب في فكرة عن جميع أولياء أمور التلاميذ عشان يمشوا يقدموا يعني يالهم لكي يسجلهم بكونوا الاختيار حنا مؤسستهم ده ما شيء عشوائي بكونوا لنجاح وتعليم لأبنائهم. الإدارة المتابعة للمؤسسة التعليمية إليت مودرن أنا فرشة هي كمان تطلب في فكرة وتذكر لجميع أولياء أمور الطلبة بيكونوا خلاص التسجيل احنا سنة 2026-27 ده بدأ رسميا ويبدو كمان من يوم 20 شهر 8 2026 لقد يكمل يوم 30 سبتمبر 2026. والباب عن التسجيل كمان فاتي من الساعة 8 صباحا لقيت الصا ميدي حنا حراي وده كل ما يوم اللي يوم السبت والأحد بس التسجيل ما في. وبدأ يعني تقول قد لهم يعني فصل كذلك آخر مهم منا كمان يعني الإدارة خطط لهم لكي عشان البريمير ده يكون يوم خطط لهم خاص بيكونوا الإدارة هي تطلب بفكرة عن أولياء أمور التلاميذ بيكونوا والأماكن ده محددة. وتقول كمان البداية الانتجرية تبدأ من 1 أكتوبر 2026 بالساعة 7:30 بدأ الإدارة تطلب فكرة عن الأبهات عشان قال يمشوا ويقربوا لكي يسجلوا يا لهم. نرجع نلقى زميلي تشوك بي جابرييل عشان يسمينا فاصل غنائي الثاني.

عبش شفت جمال عبش كل مع الفنان الرحيل يوسف حامد توم. جديد نقول لكم أحلا بكم. بعد الفنان الرحيل الشادي يوسف حامد نلقى الفنان نادر قدر. نقول فوق صباح الخير صباح سعيد لكل مستمعين كل الأحباء حاليا قاعدين بيتابعونا بالأقص لكل الفنشن حاليا قاعدين بيتابعونا والقاعدين في السيرفيس والقاعدين بنجمو. نقول لكم راحة سعيدة أظنه يعجب الكل. شوك به نسمع الفاصل. نادر ده يقول لنا شنو يعني.

الحن في عيدي بكرة تبارك لي. الحن في عيدي كلمات صباحية، كلمات لها معاني، كلمات حساسة مع الفنان الراحل السوداني ناظر قدر. نرجع ونتكلم في ملاحظاتنا الصباحية، ممكن المستمعين معنا وأنا مكون في الإزالة الوطنية عالشدية. ملاحظات نتكلم بالذات للقيادة أو نقول للمسؤولية أو نقوله للناس الكبار، فبالذات أيوم في مجتمعنا معروف عندنا يعني أسر مهتمة بأسرتها وعائلة مهتمة بعائلتها، لكن في الأواني الأخير كان نشوف في جفا في حالات كده ملاحظة في بعض من الأسر على أقوان بعيدهم، فنقول الكلام ده خطأ وما بالشابي قاعدين نكرره ويسوه، فما وقع ما بالشابي. أنت أخوانك من دم ولحم أو أخوانك أو أخوتكم أو أخوانكم، فكيف يحصل جفا بينكم؟ تلقى الوحدين بعد موت عن أمهم، تلقى الوحدين بعد موت عن أبوهم، أو وادين أبوهم حي بس بيجافوا، أو أمهم تقالي حي بس بيجافوا، مرات وادين بيجافوا أمامهم، وادين بيجافوا خواليهم، بيجافوا أحلهم، فده ما عديل. فالحياة دي ما تغرك وانت ما تشوف نفسك قلبك الراجل وانت قدران ومارك داخل خلاص، ما لمك بالأهل، ما لمك بالأخوان، ما لمك بأمامك أو خوالك، فالكلام ده خطأ، خطأ كبير قاعدين نرتكبه وقاعدين نسوه. فزمان الناس بيقولوا النادم الكبير ده كما أبوك كله لازم ليه احترام ولازم ليه شنو يعني وقفة تقف معايا وهو يقف معك، كان شي بدا بيجي ده هو بس بيقف معك بوصيك بيصبرك وكده. أيوم عكس الناس، الواحد تلقى هو قاعد وما لما بالآخرين، فده شيء ما عديل. خلينا نرجع ونفكر في أوليانا، نفكر في أمامنا، في خوالينا، في أخواننا. الكبير يحترم الصغير والصغير يحترم الكبير، والولد يفتش والدينا، يفتش سلة الرحم عشان يقربهم، فبمشي لا تسير الحياة. نرجع بعد الفنان ناظر خضر نلقى الزميل تشوك بي جابرييل واجايس عشان يسمينا فاصل غنائي تاني. كذلك ياسمين عبد الله قال ما بقول لك كده، انت ما مرة ساكت، انت مرة من الأوين. أكيد المرأة ومرأة ساكت، كيف تقول المرأة ساكت؟ أنا أقول ما داكور تقبي؟ أنت كرازاري ما داكور؟ كده لازم أها نقول الصبا صايد لي كل العوين للمرأة الشادية اللي قاتلتها بنا حاليا بذات من مختلف الكاركي عن أنجمينا والولايات الأخرى.

بقول عينتي ولدتيهم عينتي رعيتيهم قادلوهم ليلا ونهارا تهتم بيهم أكيد ما يقول لك مرة ساكت. نرجع بعد ياسمين عبدالله نلقى عبد الله ياسين جيمي. نقول الصباح الخير لكل الله جيش الشادي أنتم معنا أكيد دي المحنة المحنة وين المحنة تلقي وين؟ طيب المحنة نعرفه اللي بكان ياتو وياتو يعرف المحنة انت وانا كيف؟ يلا نسمع عبد الله بعدين نرجع.

Abdullah Jimmy بقول قريبنا الله في ما قدرنا ما نتحن عن السخيرة حنوا للسخيرة فضل الكلام اللي بدور بوري في ناس ما بيحنوا للبنات الدقاق كيف أسبنتوهم رجال بيدخلوهم في شيء ما بقدروا بيتعبوهم فده ما عديل لكن نقول الزواج ما عوان يلا

كل بداية لحن حياة عالم مبدي مكمل ولكل شيء له عجل أكيد 75 دقيقة قعدنا معكم خطوة بعد خطوة لقاجنا نحية البرنامج أو درني فراش عن اليوم إذاعتكم الإذاعة الوطنية على كادية برنامجكم القسم العربي الدارجي 75 دقيقة قعدنا سوا سميناكم بلقاء صباحية دعايات سميتو النشرة مع زميلي أبكر حسن بوخاري. بعد النشرة كذلك قبلنا لكم وقرينا لكم بلاغاتنا المفضلة وبعد البلاغات قدمنا لكم ملاحظة أنتم مستمعين أكيد في استماع ذاتكم إيرنتي راديو تشات خادمانا ويخدمكم وهو معكم المهندس شوكبه جابرييل خادمانا ودايما معكم مني في تقديم معاكم أول مايك جلال حسين يحيى ما بس نقول لكم باي باي لكن نقل لكم ما زميلي هو كمان جاهز عشان يشيل القيادة دوبلوم جايوس جاهز أنا كان أمر عافين وعدكم نتلاقى معكم في حلقة تانية بإذن الله لكن وعدكم كونوا ما تابت البرامج من إذاكم الإذاعة الوطنية الجديدة راديو تشات أنا معكم

0: شكرا، ميرسي، على السلامة. على بوتو، على السلامة.
1: Avec des micro-ondes, il va prier les pénalités.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي ديغري تروخ راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إزال وطنية تشاديا ديتريو خنيه دوغما جيدي سيرفو كارسو فاسيل موي ميغاس ترنا تشاد ماتكا شوناسي منتابي كابين تكنيك ترونيا تزيري نافيني روسو بوتور روسي كارموي نافراتاين باردوريو تيري كارماشيني تزيري نافيني رجي دانتين ديليغي حسن عليفا cabine technique Agidi Rigobert ngale studio nti ronseu monse Omar Idriss Omar nani njamena kum salam ko sokolo di asim njamenge de geger koronge tarnang afrique tarnang alame masal khair masanour journal c cabine technique

شكراً ديكتورو راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشادين مخصصو دقيق سونغال استوديو راديو تشاد نو خديكو يوخدوغي نشر سيني انتروني رو سوبتو رو سيكار موي نافراتا ان باردوغريو تسيري كار ماشيني رو كافي كي مونتشيجي السلام عليكم ورحمة الله وبركات ترونيا رو سوبتو ro subuturo sikarmuya navratain arduburyo siri kar machine afande afaqi imngti de alan king dala bo dawlune ngal ngal ronde inu ro in istiqlalle ro sikar fne navratne waqt in istiqlal in dawla chad banen dala un tar decre rio عشان رئيس دولنا مارشال محمد إدريس ديبيت نو اندزينيا دوك مكتوب ريو رو جيميني نندالا برمي منيستر ألامايا لنا أنغنغاوا رو جيمينين ديليغاسيون دي توانيا مو أساسا أليكو دانغوتي نون بيل أند ميلندا جيت أورناني وشاورقني تم دي تم ألاقن دي كتو وكتوغن تار تارا جانب ان افي كوزني ان دولة تشاد وفيت فيني ندمن تو رئيس ان برلماني علي كولوتو تشايمي ندمرن يعني جانب ريو اورن تامدي عشان كهرب كندوغي وابن دي دي عادرن اوتني مرات شلالي ونون مرات ان كولوران دي مرات انغال كوزي عشان كهرب كنيا جاكو كتابك دينغ قدام. وفيت إن منظمة عالمية إن أفريقيا زنة ونون إن يونيسيف مؤسسة بيل ميليندا غات مؤسسة أليكو دانغوتي تاعا مرو تكل خنتي رو خميسة دامن تريس إن سيناني إن مجلس إن شيوخ غنة دكتور هارون كابادي ندمني وشاور قني عشان كنات الخندوقي ماديا وفكريا غارد اتنين قال جهد انو فاكسيناسيون كتراني تشاتناني بلق فيني بلق ان صحافة نمرين سفر سي ام ار اجس اس جي اجس ان بار دبريو تسيري كارماشيني ميدياتور ان جمهورية تقابر ديكري خاص إنه مارشال إن دولة تشاد رئيس الجمهورية بو دولة يعني ديغرن يعني إمان دي تقرن دانغن عشان كتالر رغي ويا ساماخ رغي دي اتن دانغن تي يعني رفاق رنغ تابرن تي جمان دي إن سياسي دي أمارن دي توين ميدياتور اللي قرار إن بو دولة اور ناني جمعيان عشان يعني كتالن دوغي دي سياسيين عشان كافاخر رنن يعني نن غار فسا ومناي كوي دلا ميدياتور ان جمهورية تشاد الي ادل ادل ادل ادل انزي دم زي دمي و الي رئيس دولنتي تفكر دانن دي يا اوب ديگ دا يا ديكي لي يا تمن كارنتي ني و كساما خنن garnen lele o lele risala in umma al watan matak ashan ke itfal khandoge itfal de barsi ma shkar masha inu istiqlal in dawla chadde de amarine minay kuy dala elin nang dogge nang ngab gende in dawla chad matak ze kazar amarine kazar ko khomindenofne o zik dognofo rondo o ihtiram in line uto وكذا بيبكو حواند دي تيلين سلامنن كذا بيبكين دانا وفوك ويدن دي ان دركو لازم كذا ترخن الي دولة جاد دايما وابدا ندوك ويدن ندوك آفين ندوك سلامن ندوك غردك نفاقزك تانو دي امارة ان جمهوري جاد ميدياتير الي لازم جيجن متك كي ينتارا كوافقني وكورن كين فيني نغال ادالنتي افين كوتو
tano taran yamena rosi carso navratain bar dubrio tire car machine médiature de la république amara am in jamhuri chad ambassadeur sale kebzabo ninkawa balak fine nimrinin en safa nimrinin sikar muy nindala cndh eli adal to afaqni de rais dawlan taranya grâce présidentielle de telgine lajna wataniya in hukuk in dekilgine eli adal taqarrar de taranya tijanib de rufo mun jamang de in azab si ayn siyasi ngine nun rais in jamhuriya taranyi ro jimine ro sikar so nafratain bar duburi ot suri kar machine ro moto bat elan de in dawla istiqlal in dawlene in bar si mashkar machine tan sendaj eli lazim qarar de uninin gar fasa ngal afinti ugal wufukti ngal wehdinti o kokh min de nofenen nun gochine sendaj ke shajja khareis dawlene tu juud de tri tarnya ark afine ark kokh min de nofene ark adalene ark ikhtiram de in huquq in deklgenen garinin danawa shakar kolo rais dawlanti tarin jamena rosikarso navratain bar dubrio sirikar machine rais in CNDH belngar l'armée Jacques nindala pre malama de tarinyaka in siyasiya watania ashan ko taman doge bandugne ndel ro khamisi am jarastideti tu juud ino de ha komunge ashan ndokon doge afine batarnya wu fukde wafakni dawhudeti ashan ko togon doge fursne o afine o kokhminde nofenen nimbu gochine o nimbu wukhchine ro khamisi musée national tar malam fine in assemblée générale tar fine in coalition in dogne médiatrice de telerngé in afi am de kuto tar nak chaddeti secrétaire général in wazarande in dogne wo in nankashinge in nankashinge cherif alati galma yabde tamakh doge malamne nindala bat malama in safandel kar reis in reis toñe mohammed nour mustabshir ro khamise ndamngal markas fine de toñe centre culturel almuna in hizib de toñe parti politique convention nationale populaire konapo nazam ka etafalqar bar sikarata munde assaskigne ro khamise ro sikar mato nafratain bar duburi ot suri kar machine de matak siyasine hadaf cindi tadamune wufuke ijtimaiyan sakhafiyan talmin de kuto am tarnang chadati tanu makhod sa so de giga sikar fine ni nachers en turo ni ro subtu ro sikar mi navrata in bar duburi ot suri kar machine de njang nacher de la kujub jan de garax singu do singi ron si omonse umar idrissa umar

شكرا دكتور روح راديو تشاد إذاعة الوطنية التشادية ديتوهيوقنية نشر الرئيسي لأن مثل دلا بلغ إيو إنا لله وإنا إليه راجون مرنغتي سالي هارون عبدالعزيز هارون أبكر عمر كالتوم هارون مريم هارون إبراهيم إدريس محمد هارون محمد عبد الرسول يعقوب شيخ عبد السلام أبكر شايب أبكر آدم أبكر مهاجر أبكر مهاجر يوسف إدريس اللمين إبراهيم كوميسير جبرين كلبي جبرين إبراهيم كولنيل دونغوس عمر يايا إدريس عبد الله إدريس عمر سوسال زكريا عمر آدم عبد الله حسين عبد الرسول عبد الرحمن درب رجل ما تكتون جمعنا كبلقني موت جنيه دينجر جنيه ديكاو دينجورو تيو إن روندري وچيري وچيماندري حجي حليم هارون ديكوسو دونيني حجي حليم هارون كوسو تاغرو جمينه جمينينا ني بعد مرضى بلقني دلاكوا جاقين يكو خنزي فاتوم هارون تروندين جدو تون رديمات عزيزة هارون وتو باب مالكي حوا هارون وتو درانا عبد الله حتب محمد حسين رجل ما تقوتون كوبو كادات موسى سوسال وتمونغو إبراهيم بكر آدم بكر رجل ما تقوتون ترنارا سليمان آمد وتمار دوا سرق إمرهم دلان دل ترونيا ترون دورو كارتشي أنجار شدر ثلاثة تربين مرهوم كونيا حج عليم هارون مدقند إن علال قند إن ترنم مدقم متقر وكوخن زينغار إن مدقنة شكيف محمد موسى كاتاد وتبيرالني مرهوم لك أفاقنيا مدقند لك والاقرك صبر سالي هارون عبدالعزيز هارون أبكر عمر كالتوما هارون مريم هارون إبراهيم إدريس محمد هارون محمد عبد الرسول يعقوب شيخ عبد السلام أبكر شايب أبكر آدم أبكر مهاجر أبكر مهاجر يوسف إدريس اللمين إبراهيم كوميسير جبرين كلبي جبرين إبراهيم كولنيل دونغوس عمر يايا إدريس عبد الله إدريس عمر سوسال زكريا عمر آدم عبد الله حسين عبد الرسول عبد الرحمن درب رجل ما تكتون جمعنا كبلقني موت جنيه دينجر جنيه ديكا ودنغورو تيو إن روندري وچيري وچيماندري حج حليم هارون تقوص دنيني حج هارون حج حليم هارون قصو تاقرو جميني جمعنا ناني بعد مرضى بلغني دلا كوجا خيني كوخن زي موت جنيه فتوم هارون تروندين جندو تن رديمات عزيزة هارون أتو باب مالكي حوا هارون أتو درانا عبد الله حتب محمد حسين رجل ما أتون كوب كداد موسى سوسال أتو مونغو إبراهيم أبكر آدم أبكر رجل ما أتون ترنارا سليمان أحمد أتو مردوا سرق إمر هم دلا ندل ترونيا ترون دورو كارتيا أنجار شدر ثلاثة تربين مرهم كونيا حجي حليم هارون كوخن زي موت غندو تون حلال غندي ان ترنغ موت غني كوخن زي غار ان موت غني شيخ محمد موسى كاتا ترنغ دو تون بيرالني مرحوم الله كافاخ نيا موت غندل لك على خرك صبر ان لله وان اليه راجعون

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. حنا اليوم الصباح موضوعنا اليوم بيتعلق بأهمية هنا القراءة في المجتمع. شنو أهمية هنا القراءة؟ إذا كان الناس بقروا الكتب بقروا أي حاجة عشان بيثقفوا، شنو أهميتها بالنسبة للمجتمع؟ عشان ده معنا اليوم في الداخل الاستديو الإذاعة الوطنية التشادية. ونذكركم بكون برنامج حوار الساعة تسمعوه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأونما. ضيوفنا في داخل الاستديو كل من إبراهيم آدم، عضو اللجنة الوطنية لتنظيم شهر الكتاب، وأيضا معنا أبو بكر حسن حربي، ده مدير ونشر الأكاديمية للطباعة والنشر. وأيضا معنا في داخل الاستديو عبد اللطيف علي، عبد اللطيف علي حسن، وأيضا ده مسؤول العلاقات العامة بحملة إقرأ، وآدم عطية مسؤول معرض إقرأ. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا زي ما سمعتوا موضوعنا اليوم بيتعلق بالأهمية هن القراءة والكتابة، ومعنا أيضا في داخل الاستديو إبراهيم آدم، عضو اللجنة التنظيمية الوطنية لشهر الكتاب. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيد المدير إبراهيم، حدثنا الأسباب اللي خلتكم تنظموا شهر الكتاب، ومن متى بديتوا تنظموا شهر الكتاب؟
3: وعليكم السلام، سؤال جيد جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين. الاسم إبراهيم حسن موسى، نائب مدير متحف الوطني، والآن في شهر القراءة والكتابة مسؤول عن المحاضرات والندوات. شهر القراءة والكتابة بدأ منذ 2016 والآن نحن في دورته التاسعة، وبدأنا شهر القراءة والكتابة بهدف أساسي أن تحويل المجتمع المستحلق للمعرفة إلى مجتمع منتج للمعرفة. هذا كان الهدف الأساسي لوزارة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية عبر دار التراث الثقافي التشادي، ومن ضمن سياسة رئيس الدولة. لذا بدينا شهر القراءة والكتابة بفعاليات عدة، ومنها محاضرات والندوات ومسابقات الشعرية، ومن بينها القراءات والمقتطفات الأدبية في مدارس التعليم الثانوي والمحاضرات في الجامعات. وفي نهاية الاختتام شهر القراءة والكتابة فيتم هناك توزيع جوائز لتشجيع الكتاب وحث المجتمع أو خاصة الطلاب الراغبين على الكتابة لتشجيعهم لإظهار مهاراتهم الكتابية. في كل نهاية الشهر ينظم الحفلة اختتامية يتم توجيه فيها جوائز: الجائزة التمييز الكبرى للكاتب التشادي باللغة العربية والفرنسي، الجائزة الشاب الموهوب، وأضيف إليها الجائزة قلم النسائي. ولكن هذه السنة ركزت على الشعر، فهناك جائزة للشعر الأديب التشادي، والشعر قلم النسائي، والشعر للشاب الموهوب. ومنذ بداية وإلى هذا اليوم فكان بالنسبة للمسابقات تأتي كتب بسيطة، لكن هذا العام يعني جت بعدد يعني كبيرة جدا. كان اللجنة التحكيم متعودة على الدراسة والتحكيم في كتب بسيطة جدا، لكن هذه العام فوجئنا من الكتاب والشعراء والأدباء وخاصة التشاديين قدموا في المسابقات، ونتمنى التوفيق للجميع من قدم في هذه المسابقات.
1: نعم، شكرا سيد المدير إبراهيم حسن موسى، مدير المتحف الوطني التشادي، وأيضا عضو باللجنة المنظمة لشهر الكتاب. ننتقل للسيد أبو بكر حسن حربي، مدير دار نشر الأكاديمية للطباعة والنشر. طبعا أنتم كدار نشر أسستوا متى دار النشر هذه، وكيف إقبال الكتاب التشاديين لهذه الدار لكي تنشر ما كتبوه؟
4: في بدء الأمر نشكركم على هذه الإضافة. بدأت دار النشر عام 2016. أول حاجة في الخرطوم اجتمعنا مع إخوة من دور نشر أجنبية حوالي 55 دار نشر، ورأينا في أنه مجتمعنا التشادي محتاج إلى نشر وطباعة الكتب. وللأسف الشديد ما كان موجودة دار نشر في الفترة الفاتت، وفكرنا وجئنا مع مصريين وسوريين وأردنيين، ودرسنا الوضع في البلد وارتأينا لابد من تكوين دار نشر. فعام 2016 بدأت الفكرة، 2017 نفذنا الفكرة، وبدأنا الآن نخرج الرقم التسلسلي للكتب. وبحمد الله طبعنا أكثر من 17 كتاب، كلها مؤلفات تشادية متنوعة في التاريخ والأدب والجغرافيا، ونفس كذلك القصة القصيرة والقصة الطويلة. كتشادين نحن معاناتنا في أنه ما في مطبعة الآن في تشاد، فبالتالي بنتعامل مع مطابع في السودان ومصر، فمعظم الكتب بنطبعها في مصر أو في السودان. المؤلفات التشادية يعني الحمد لله موجودة بكثرة، وكتاب التشاديين إن شاء الله القلم بتاعهم بدأ يصل إلى الخارج. والمؤلفات التشادية بدأنا ننشرها في معارض دولية كمعرض الشارقة ومعرض مصر، معرض القاهرة للكتاب الدولي ومعرض الخرطوم، ولله الحمد. وعندنا فكرة ننشئ أيضا علاقة توأمة مع السعودية وقطر.
1: شكرا السيد أبو بكر حسن حربي، مدير دار نشر الأكاديمية للطباعة والنشر. مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأوناما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في أهمية عن القراءة في المجتمع. إذا كان في المجتمع الشعب كده بقروا كتب مفيدة لهم وكذا كذا، شنو البحدث من تغيير بالنسبة للمجتمع؟ شنو الفايدة البلقاء المجتمع البقري الكتب؟ عشان ده معانا في داخل الاستوديو كل من إبراهيم حسن موسى، مدير المتحف الوطني وأيضا عضو اللجنة التنظيمية الوطنية لشهر الكتاب الحاليا قاعدين بنظمه، وأيضا معانا عبد اللطيف علي حسن ده من حملة إقرأ مسؤول العلاقات العامة، وأيضا معانا آدم عطية ده مسؤول معرض إقرأ للكتب، وأيضا معانا في داخل الاستديو أبو بكر حسن حربي، مدير دار نشر الأكاديمية للطباعة والنشر. قاعدين نتكلموا في أهمية عن القراءة. إذا كان في المجتمع الناس بقروا حاجات مفيدة لهم، شنو اللي بحصل من تغيير في داخل المجتمع، وشنو الفايدة البلقاء المجتمع؟ السيد عبد اللطيف علي حسن، طبعا أنت مسؤول العلاقات الخارجية أو العلاقات العامة لحملة إقرأ، حدثنا عن حملة إقرأ، بدأتوها من متى وحتى الآن كيف ماشين؟
2: تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر جزيل الشكر الإخوة في برنامج حوار الساعة بالإذاعة الوطنية التشادية، نشكركم على هذه الاستضافة حول برنامج حوار الساعة. حملة إقرأ هي من الحملات الثقافية الوطنية التي انطلقت في العام 2014، وهي كانت فكرة شبابية. هذه الفكرة لاقت قبول كبير جدا من الوسط الثقافي التشادي. بدأت الحملة في العام 2014 بمعرض متواضع في جامعة الملك فيصل، وعند الباعة باعة الكتب اللي قاعدين حول مسجد الجامع الكبير المسجد الكبير الملك فيصل. وبهذه الصورة بدأ الناس تفهم معنى القراءة، معنى الكتاب، أهداف الحملة. وبناء عليها تم تأسيس برنامج كامل أو مجلس تأسيسي للحملة. هذا المجلس تمت صياغة فيه أهداف الحملة، وسائل الحملة التي تنفذ بها برامجها، وتم اختيار منسقية للحملة. هذه المنسقية مدة صلاحيتها تشتغل كل عام وتتجدد ممكن لي أو تضاف لها سنة إضافية. وبهذا المنطلق من العام 2014 إلى هذا العام نحن في موسمنا 11، موسم رقم 11.
1: طبعا نعم، ننتقل لآدم عطية عشان يكمل ما بدأته فيما يتعلق بحملة إقرأ. طبعا أنت مسؤول المعرض، معرض إقرأ. كم معارض نظمتوها منذ أن بدأتم في هذه الحملة، وكيف تنظموا المعرض؟
5: في البداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة التي نطلب من خلالها للمستمع الشادي لنحدثه عن موضوع موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو موضوع القراءة والكتابة. طبعا حملة إقرأ مثل ما ذكر عبد اللطيف هي أسست سنة 2014 و15، وكان ذلك أول معرض يقام، وكان متواضعا جدا يعني أمام الجامع الكبير الملك فيصل. لكن الفكرة لاقت يعني قبولا كبير جدا، حتى تفاجأنا نحن المنظمون لهذا المعرض. ومنذ ذاك الحين وإلى الآن تم تنفيذ 9 معارض، وهذه السنة إن شاء الله سيكون المعرض 10 بإذن الله. مفروض يكون 11، لكن بسبب جائحة كورونا سنة 2020-21 ما تمكنا من إقامة المعرض. مبدئيا فكرة حملة إقرأ هي مبادرة، ومثل هذه المبادرات عرفت في التاريخ كثيرا وكثيرا جدا. يعني ذكرنا التاريخ ببيت الحكمة في بغداد، يعني في العصر الأباسي، وأوقاف المكتبات في العصر الأموي، وكذلك قراءة بلا حدود في أوروبا في القرون 18 و19. يعني كل هذه المبادرات عقبتها نهضة، ونهضة كبيرة جدا في تلك المدن وتلك الدول التي قامت فيها. فإذا هذه المبادرات يعني تؤكد لنا وجود رغبة في تطوير المجتمع، وأول الطريق إلى التطوير هو يمر عبر القراءة والكتاب. لذلك جاءت يعني فكرة حملة إقرأ لتعيد للكتاب يعني مجده، وللمكتبة مكانتها. وهنا نحن لا نتحدث عن القراءة تعليم مثلا القراءة والكتابة أو محو الأمية، لا نتحدث عن هذه الأمور. يعني هذه نحن نتحدث عن تشجيع المتعلم حتى يقرأ، وهنا نتحدث عن القراءة الحرة والاطلاع يعني الحر، واقتناء الكتب وزيارة المكتبات. يعني بعض الناس يتبادر إلى ذهنهم عندما نتحدث عن القراءة كنا نتحدث أن نقول للناس يعني أمشوا وتعلموا القراءة والكتابة، هذه من الأبجديات. لكن حتى الإنسان الذي تعلم القراءة والكتابة إذا لم يكن له هناك جدول يعني القراءة الحرة والاطلاع خارج الإطار المدرسي أو الجامعة، فيعني يصبح كأنه أمي. فالمتعلم الذي لا يقرأ لا يوجد فرق كبير بينه وبين الإنسان الأمي. لذلك من هنا جاءت فكرة القراءة، وهي طبعا فكرة الحملة سبقت يعني شهر القراءة والكتاب بسنة واحدة، عمرها يعني أكبر من شهر القراءة.
1: كيف تنظمون المعرض؟ هل تشتروا الكتب؟ هل في دور نشر تشارك في هذا؟ وكيف
5: تنظيم المعرض يتم؟ يعني نحن نحجز مساحة ويتم تنظيم هذه المساحة، ونقدم دعوات إلى المكتبات. للأسف إحنا لا توجد عندنا دور نشر قادرة على تلبية احتياجات الناس في المعرض. يعني دور نشر بسيطة جدا، يعني خلال هذه السنوات ظهرت يعني دار نشر أستاذ أبو بكر ودار موسو وبعض الدور النشر مانديلا وغيرها، لكن سابقا لا توجد دار نشر واحدة على الأقل باللغة العربية. في دارين أو ثلاثة دور نشر باللغة الفرنسية، بعضها شاركتنا في الحملة. فإذا نحن نحجز مساحة ويتم دعوة باعة الكتب وأصحاب المكتبات إلى الحضور وعرض كتبهم، ونتناقش معهم حتى تكون الكتب بأسعار يعني معقولة، أقل من سعر السوق العادي. لكن واجهتنا صعوبة في المعرض الثاني. المعرض الأول طبعا احنا ذهبنا إلى الباعة وعملنا المعرض في مكان السوق، لكن في المعرض الثاني كان في المكتبة الوطنية، وكان يومها تحت رعاية وزارة الثقافة، ودعونا باعة الكتب فقالوا نحن لا نأتي، ما نجي إلا إذا توفر لنا المواصلات. المعروف في المعارض دوليا إن المنظمي المعرض يبيعون المساحة لدار النشر، لكن هنا يحدث العكس، نحن نتحمل لهم تكاليف النقل، نقل الكتب حتى يأتي ويشارك، بدل ما هم يدفعوا للحملة حتى تتمكن من هذا. إذا نحن يعني نحجز المكان وننظمه ونعمل له رفوف وديكور، ونعمل دعاية في وسائل الإعلام في المدارس وفي الجامعات، ومن ثم يأتي الباعة الكتب ويعرضون كتبهم بعناوين مختلفة.
1: شكرا آدم عطية على هذه المعلومات. آدم عطية مسؤول معرض مبادرة إقرأ للقراءة. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 والمحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في أهمية عن القراءة. الإنسان يقري، المجتمع البقري يكون مجتمع مثقف ومجتمع منفتح. أحيانا نلقى حتى بعض الناس اللي هم خلاص اللهم يقروا ويكتبوا كله، واحد ما يقري أي شيء، حتى مرات يعني حتى الكتب الدينية واحد ما يقري، الكتب الثقافية ما يقري، وحتى الطالب أيضا ما يقري إلا شيء قالوا ده عند امتحان كم ما قريت أدل ترصب ده ممكن يقري، لكن بعد ده ما يقري، أو أكثرهم قاعدين في وسائل التواصل الاجتماعي بدون قراءة ويتابعوا حاجات فارغة. إذن عشان ده في الشباب، وحتى الدولة أيضا شالت الشيء ده بأهمية، قاعد تنظم شهر الكتاب وأيضا مبادرة شبابية من حملة إقرأ. عشان ده اليوم عنينا قاعدين معاكم مباشرة نكلموا فيما يتعلق بأهمية عن القراءة. حاليا قاعدين مباشرة على الهواء، ضيوفنا كله قدموا مقدماتهم فيما يتعلق علق بأي واحد في مؤسسة الشيء اللي هم قاعدين بسو. انتوا المستمعين اللي قاعدين تسمعونا ايضا اذا كان دايرين توجهوا لهم اي اسئلة او دايرين تشاركوا مباشرة على الهواء، ممكن تنادونا في نمرة التليفون 66 94 93 54 24 94 93 54. تقدروا تنادوا مباشرة وتشاركوا على الهواء. السيد المدير، مدير المتحف الوطني، وأيضا عضو اللجنة الوطنية التنظيمية لشهر الكتاب، زي ما قبل ذكر لنا في محتويات المعرض وكذا، أكيد يعني الشيء الأساسي في المعرض الكتاب. الكتب دي زي ما كان حملة إقرأ ذكرت تجمعوها زي ده، ولا حقوقه بيختلف؟
3: شكرا جزيلا على هذا السؤال. أما بالنسبة للمعرض، كان خصصنا في الأسبوع الأخير في المعارض وفي الافتتاح بنفس الطريقة، كان نوجه الدعوة، نجهز المكان نوجه الدعوة لدور النشر ومكتبات الخاصة والمكتبات العامة في المكتبة الوطنية. وعلى هذا الأساس فيات الدور النشر والمكتبات الخاصة يعرض كتبهم في المكتبة الوطنية.
1: نعم، شكرا سيد المدير. طبعا مستمعينا الأعزاء، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في أهمية عن القراءة. كيف المجتمع البقرة ده شنو التغيرات البحصة له وأهمية عن القراءة، وهل حاليا الناس قاعدين بقروا زي زمان قاعدين بقروا الكتب؟ تقدروا تنادونا في نمرة التليفون 66 53 53 20، 66 53 53 20، 66 53 53 20، أو 94 94 10 53، 94 94 10 53، 94 94 10 53. معنا ضيوفنا في داخل الاستديو كل من إبراهيم حسن موسى مدير المتحف الوطني وأيضا عضو اللجنة المنظمة لشهر الكتاب، وأيضا عبد اللطيف علي حسن مسؤول العلاقات العامة بحملة إقرأ، وأبو بكر حسن حربي مدير نشر الأكاديمية للطباعة والنشر، وآدم عطية مسؤول معرض حملة إقرأ. سيدة مدير النشر، طبعا زي ما قبل ذكر لنا كونه المطابع هنا في تشاد ما فيها وحتى كم متوفرة بأسعار غالية، كيف إقبال الكتاب بعد ما كلم لنا قبل في الكتب المتوفرة، إقبال الكتاب التشاديين لكم كدور نشر لطباعة ما عندهم من كتب؟
4: بسم الله، نشكركم مرة ثانية. بالنسبة لإقبال الكتاب ضئيل جدا، نتيجة لأنه معظم الكتب طباعتها بتكون غالية في الخارج، أضف إلى كده الترحيل أيضا مكلف، الترحيل من مصر أو سواء من الأردن أو سوريا مكلف، فبالتالي الكتاب يعني الإقبال بتاعهم ضئيل جدا. خلال العام الواحد ممكن نلقى 3 أو 4 كتاب فقط. أما الطباعة بالنسبة للداخل يعني الطباعة سعر خيالي جدا نسبة لعدم وجود الأوراق والحبر. أيضا المطابع الموجودة هنا أكثر حاجة، المطابع الموجودة مطابع يعني تجارية ما فيها دعم، وبالتالي الكتاب حوالي 1500 و2000 الكتاب الواحد يكلف. هناك دار نشر مانديلا متخصص أيضا في الكتاب في طباعة الكتاب، بتطبع الكتب في مجمينة عند مقر في كوجي. الآن يعني أوقفت الطباعة نتيجة لأنه الأوراق قالي جدا والحبر قالي جدا وعدم إقبال الكتاب، عدم إقبال الكتاب تشهدين للطباعة. بينما إذا جينا في الساحة بنجد أنه في إقبال كبير جدا للقراء، خاصة الكتاب التشهدي مرقوب، كتاب التشهدي مرقوب، يعني ما في طباعة طبعناها وإلا ونفدت، معظم الكتب اللي طبعناها نفدت يعني ما موجودة في السوق. ده دلالة على أنه في إقبال من قبل القارئ.
1: يعني أكثر الكتاب يطبعوا كتبهم مثل كم نسخ كده؟ عشان
4: يعني أقل نسخة ما بين 200 إلى 300 نسخة،
1: وأعلى
4: أعلى ممكن 2000 نسخة. يعني في كتب أكاديمية طبعاً زي الفيروسات للدكتور محمد حسن البكر، ده طبعاً 500 نسخة نفذت في أسبوع.
1: دي ما أكاديمية الناس مجبورين عشان
4: فالكتب الأكاديمية صراحة بتنفذ سريع. في كتب أيضا في التاريخ طبعناها أيضا نفذت. ده كله إذا دل إنما يدل على أنه القارئ التشادي قابل للقراءة، بينما الطباعة هي اللي وقفت عقبة. أضف إلى كده موضوع الترحيل، موضوع الترحيل هذا لابد من أن يكون فيه حل أمثل وتدخل الجهات العليا في هذا المجال.
1: نعم، شكرا مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونامة. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في أهمية عن القراءة، يعني حاليا مع ظهور التليفونات وكذا كذا تلقى الواحد عنده كتب، عنده كتب معايا لكن وقته كله يقضيه وقد يجخجخ في وسائل التواصل الاجتماعي وما بقري أي كتاب. عشان ده في شباب وحتى الدولة ذاتها شالت أهميتها عشان تنظم حملات وطنية سنويا لتحس الناس عشان يقروا الكتب، مثل حملة إخرى دي مبادرة شبابية، وأيضا شهر الكتاب اللي قاعد تنظمه الدولة بنفسها عشان الناس يقروا. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا، شنو تقييمكم للقراءة حاليا المجتمع التشادي؟ هل بقري مثل زمان أو كذا، أو شنو يعني توصياتكم أو توجيهاتكم؟ ممكن تنادوا في نمرة التلفون 66 53 53 20، 66 53 53 20، 94 94 10 53، 94 94 10 53. سيد عبد اللطيف علي حسين، طبعا حملة إقرأ مثل ما ذكرته من 2014 بدأت،
2: نعم،
1: وحتى الآن مستمرين. شنو لاحظتوا من تغيير في أوساط المجتمع التشادي فيما يتعلق بالقراءة؟
2: تمام، بخصوص الحملة من الموسم الأول إلى هذا الموسم تقريبا، هذا العام الموسم 11، ونحن بهذا في الحملة لدينا أكثر من المئات الأعضاء في الحملة، وشاركت الحملة نشاطها من بين 23 إقليم تشادي، شارك نحو 15 إقليم. في هذه الأقاليم يوجد مناديب، هذا المندوب لديه أعضاء حركيين معه في الحملة، يقيمون النشاط الثقافي، يعملون معرضا للكتاب. أقيم هذا المعرض في بشة، نفس هذا المعرض أقيم في سار، وأقيم كذلك الحملة تزور أقاليم تشاد. مثلا في الموسم الثامن زار أعضاء الحملة إقليم حجر لميس، وكذلك إقليم شريفة قرمي. كل هذه التضحيات وهذه الأعمال تقام فقط بالدعم الذاتي لأعضاء الحملة وبعض محبي القراءة والكتابة والمؤمنين بثقافة القراءة والاطلاع. موضوع الحملة الآن بدأنا من الصفر، يعني هي كانت فكرة الآن صارت بذرة وتصبح شجرة إن شاء الله. الحملة في موسمها العاشر أثرت تأثيرا إيجابيا في ساحة التعليمية. لدينا فرق توعوية كافية ولديها كفاءة عالية في موضوع التوعية، تزور كل المدارس في العاصمة نجمينا وضواحيها. هذه الحملات التوعوية تحث الطلاب على أهمية القراءة، على أهمية الكتاب، على أهمية اقتناء الكتاب. وتختتم الحملة كل عام موسمها بمعرض للكتاب يستمر تقريبا أكثر من أسبوعين في مكان تختاره الحملة. وكذلك أعضاء المجلس التأسيسي للحملة مؤمنون بثقافة تدوير النشاط أو منسقية الحملة من أعضاء لآخرين، مثلا المنسق يبقى عاما في منصبه كمنسق، أو ممكن تضاف له أو يمنح له عام آخر، والأعوام التي تليها ممكن يختار منسقا آخر. من هذا التأثير تقريبا تولد شهر الكتاب، الآن هو تقريبا في موسمه التاسع أو الثامن أو العاشر تقريبا. فنحن آثرنا أن الدولة تضع انطباعا أو شراكة مع الحملة، نستطيع أن نطور هذه الحملة، نجعلها كمؤسسة أكاديمية تؤمن بالكتاب، تنظم معرض تشاد للكتاب يزوره أو تزوره دور النشر الخارجية، سواء من مصر، السودان، نيجيريا، قطر، السعودية، وبلدان أخرى، تركيا. هؤلاء الدول أو هذه الدول تقيم معرض الكتاب بشكل سنوي. نحن الآن في طور البداية لإقامة معرض تشاد، سمينا معرض جميل الكتاب، سمينا معرض حملة الكتاب، لكن إن شاء الله يكون هناك توأم أو تنسيق مع الإخوة في شهر الكتاب في دار التراث والثقافة التشادية، لنقيم معرض تشاد للكتاب بمشاركة دور نشر خارجية. نتمنى من وزارة الثقافة أن تمنح هذه الدور يعني إعفاءات من الإعفاءات بالتنسيق مع وزارة المالية، يكون في إعفاءات جمركية للكتب التي تأتي إلى تشاد، لأننا في بداية موضع القدم. إضافة لذلك الحملة من موسمها الأول إلى الآن شارك فيها العديد أو كل الباعة وأصحاب المكتبات في المعرض. شاركنا الأخ أبو بكر من السودان بدار نشر، وكذلك دار نشر مصرية شاركت معنا في الموسم الثامن، والآن إن شاء الله في تواصل مع دور نشر أخرى للمشاركة في الموسم الحادي عشر. إضافة لذلك، نحن في الحملة نبدأ بنشاطنا بانطلاقة رسمية. هذه الانطلاقة يبدأ النشاط فيها من يوم الانطلاقة إلى آخر يوم تقريبا، هيستمر شهرا كاملا. في السنوات الماضية كانت الحملة تبدأ باليوم العالمي للكتاب، وهو يوم 23 أبريل الذي يصادف كل عام. وفي الموسم السادس والثامن تقريبا، السادس والثامن نعم، تم التنسيق مع الإخوة في شهر الكتاب، وأقمنا النشاط تزامنا مع شهر الكتاب والقراءة الذي حددته الدولة أو وزارة الثقافة. نعم. بتحديد هذا الشهر شهر الكتاب. شكرا. والقراءة.
1: نشيل للمستمع محمد من بونغور. تفضل محمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: كويسين؟
1: بخير.
6: موضوعه كويس؟
1: نعم.
6: ألو.
1: نعم قاعد نسمعوك.
6: ألو.
1: محمد قاعد نسمعوك من بونغور. طبعا المستمع عنده صعوبات عشان يتواصل. نذكر المستمعين الأعزاء موضوعنا اليوم بخص أهمية هنا القراءة. إذا كان الناس قاعدين بقروا أي قراءة تقدر تفيدهم وكذا، شنو فايدة حقا بالنسبة للمجتمع البقري؟ لأن في مشاكل كثيرة المجتمع بواجهها والإنسان بنفسه بواجهها، لكن حلها قاعد في الكتب اللي يقدر يقريها ويقدر يلقى حل لمشكلته وحتى للمجتمع. لكن بعض الناس واحد ممكن يكون عنده كتاب، لكن ممكن سنة سنتين ثلاثة ما يفتح الكتاب يقري. واحدين حتى الكتب الدينية القادمة معهم ما يفتحوها يقروها، خاصة هسه مع ظهور وسائل التواصل والحاجات ده أكتر نالهم. واحد يقضي لي 5-6 ساعات قدام التليفون عشان يجغجغ جي، لكن الكتاب ما يفتح يقري. الشيء ده خلى الدولة والشباب أيضا بنفسهم ينظموا وأيضا يشجعوا الناس عشان يقروا ويستفيدوا. من ضمن المبادرات الدولة قامت بها شهر الكتاب شهر كامل بنظموه، وده معانا في داخل الاستديو مدير حنا المتحف الوطني وأيضا عضو اللجنة المنظمة لشهر الكتاب المدير إبراهيم حسن موسى معانا في داخل الاستديو. وأيضا من ضمن المبادرات الشبابية معانا عبد اللطيف علي حسين، وده مسؤول العلاقات العامة لحملة إقرأ، وآدم أطية مسؤول معرض إقرأ، وأيضا معنا أبو بكر حسن حربي مدير دار نشر الأكاديمية للطباعة والنشر. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا، إذا كان دايرين تشاركوا وتدوا رأيكم فيما يخص الناس ما لما بقروا، أو الإنسان البقري بيستفيد شنو من القراءة إذا كان يشتري كتب ويقري دائما، ده بيستفيد شنو؟ وحتى للإيال الدقاكي كيف تعلمهم عشان يقروا من غير الشيء اللي هم بقروه في المدرسة أو في الإكول؟ شنو تقدروا تفتشوا لهم كتب تتناسب مع مستواهم هم في البيت عشان يقدروا يقروا؟ تنادونا في نمرة التليفون 66-53-53-20 66-53-53-20 66-53-53-20 أو 94-94-10-53 94-94-10-53 94-94-10-53. طبعا آدم عطية مسؤول معرض إقرأ قبل شوية، المدير أو مسؤول العلاقات العامة بالحملة أدانا معلومات كثيرة فيما يتعلق بحملة إقرأ. عندك إضافة في الجانب ده؟
5: طبعا حملة إقرأ هي قامت تهدف

0: مثل الأكل والشرب والتنفس وغير ذلك. وما لم تصل القراءة في المجتمع إلى هذا الحد من الأهمية لا يتطور هذا المجتمع أبدا. فولتير فيلسوف فرنسي مشهور عند مقولة يقول: سألوه من يقود العالم؟ فأجاب: الذين يعرفون كيف يقرؤون. وهذا ملاحظ ومشاهد في عالم اليوم، يعني كل الدول المتطورة التي تقود العالم لو نظرت إلى الإحصائيات والأبحاث تجد أن يعني نسبة أو متوسط القراءة بين شعوبها مرتفع جدا. في بعض الدول مثل دول في أوروبا الغربية وصل متوسط القراءة بالنسبة للفرد المتعلم إلى 5 إلى 6 ساعات في اليوم في بعض الدول، يعني بينما في دول العالم الثالث تشير إحصاءات عملوها سنة 2006 إلى أن متوسط نسبة القراءة في دول العالم الثالث عموما يعني لا يتجاوز 6 دقائق، فهناك 6 ساعات وهنا 6 دقائق. يعني هذه الفجوة الكبيرة في المعرفة لا يمكن سدها إلا من خلال القراءة. القراءة هي تمثل 3/4 المعرفة، يعني طرق اكتساب المعرفة كثيرة لكن أهمها القراءة. يعني ممكن عن طريق المشاهدة الإنسان يتعلم، عن طريق الاستماع يتعلم، لكن التعليم الأكبر أو القسط الأكبر من طرق اكتساب المعرفة هو عن طريق القراءة. يعني أكثر من 70% الإنسان يكتسب المعلومات من خلال القراءة. لذلك يعني حملة اقرأ كان رؤيتها الأساسية أن يصل صوت الكتاب إلى كل بيت شادي. ما لم يصل صوت الكتاب إلى كل بيت شادي لن يتقدم المجتمع الشادي. لا يمكن صناعة حضارة، لا يمكن بناء مجتمع واعي مساهم في التنمية يتفاعل مع قضايا مجتمعه وإقليمه وهذا العالم، لا يمكن ذلك إلا فقط عن طريق القراءة. لذلك قامت هذه الحملة. وما قيام هذه الحملة رأينا عدة مؤشرات على يعني نجاح الفكرة. طبعا لا ننسب كل هذا النجاح إلى حملة اقرأ وحدها، المجتمع عموما يعني بدأ يهتم بالقراءة، فوزارة الثقافة عندها شهر القراءة والكتابة وكثير من المؤسسات الأخرى نشطت في هذا المجال، لكن حملة اقرأ كان لها السبق في هذا الشيء. فمن ضمن المؤشرات يعني ظهور دور نشر، يعني ما كان في دور نشر في شات كثيرة، الآن يعني في دور نشر في كل سنة يعني أو سنتين نشوف دار نشر جديدة. أيضا من ضمن هذه المؤشرات، مؤشرات نجاح حملة اقرأ، يعني صعود كتاب شباب في خلال السنوات الأشهر الماضية، تم نشر عدد أكبر بكثير من الكتب التي كانت تنشر قبل ذلك. وأيضا نحن في حملة اقرأ استطعنا بالتنسيق مع مؤسسات تعليمية تأسيس حوالي 49 مكتبة مدرسية، إضافة إلى مئات المكتبات المنزلية الصغيرة. حدثنا التلاميذ والطلاب يعني متأثرين بحملة اقرأ بأنهم قاموا بتأسيس مكتباتهم الصغيرة وقاموا بقراءة عشرات الكتب وشاركونا تجربتهم. فهذا يعني أن هناك يعني مؤشر إيجابي على صعود منحنى القراءة في المجتمع. لكن هذا لا يكفي، هذه المبادرات وهذا الزخم ما لم يتحول إلى برنامج وطني حقيقي ترآه المؤسسات الوطنية المعنية بقضية التربية والتعليم كوزارة التعليم العالي، وزارة التربية وترقية المواطنة وغيرها من المؤسسات الأخرى، مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات التعليمية، ما لم تترجم هذا الزخم وهذه المبادرات إلى أنشطة عملية واقعية، فيعني يعتبر مجرد يعني حراك ثقافي موسمي.
1: نعم.
0: يمضي وتأثيره يكون بسيط.
1: شكرا آدم عطية على المعلومات اللي قدمتها. مستمعينا الأعزاء حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، وموضوعنا اليوم بخص أهمية هنا القراءة في المجتمع. شنو أهمية هنا المجتمع إذا كان الناس قاعدين بقروا، واحد ممكن في الشهر يقري 3-4 كتب، وعداها إليم كده في السنة يكون هو قرأ قريب كم كتاب. إذن ده بيفيد المجتمع وبخلي الإنسان البقري ذاته يكون إنسان منفتح، يجد لأي مشكلة يلقى حلها طوالي. عشان ده حاليا المجتمعات اللي

0: تجري، هي مجتمعات متقدمة، وفي تشاد أيضا الشباب وأيضا الدولة لاحظت في عدم قراءة، الناس ما قاعدين بقروا كثير، عشان ده في مبادرات تشجع الناس عشان يقروا. من ضمن المبادرات الدولة تنظم شهر الكتاب، في كل ما سنة شهر كامل مفتوح للكتاب عشان الناس يقروا. أيضا الشباب عندهم حملة اقرأ، قاعدين بيشجعوا الناس عشان يقروا. معنا في داخل الاستديو مدير المتحف الوطني إبراهيم حسن موسى، وهو عضو اللجنة التنظيمية لشهر الكتاب، وأيضا عبد اللطيف علي حسين ده مسؤول العلاقات العامة بحملة إقرأ، وأيضا آدم عطية مسؤول معرض حملة إقرأ، وأبو بكر حسن حربي مدير دار نشر الأكاديمية للطباعة والنشر. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا، إذا كان عندكم أي ملاحظة أو أي مساهمة فيما يخص القراءة والكتابة أو أسئلة لضيوفنا القاعدين في الاستديو، ممكن تنادوا في نمرة التليفون 66 53 53 20، 66 53 53 20، 66 53 53 20، 66 53 53 20، أو 94 94 10 53، 94 94 10 53، 94 94 10 53. طبعا السيد المدير زي ما ذكرتم شهر الكتاب ده يعني ممكن تعملوا مسابقات للكتاب اللي بيشاركوا وكذا، يعني حاليا كده سجلتوا كم ناس قدموا كتبهم جديدة عشان يشاركوا في المسابقات دي؟
1: السنة حددنا بالنسبة للمشاركة، حددنا بكل القسمين على عربي، المثقفين باللغة العربية وباللغة الفرنسية، خاصة جانب الشعر، الشعر الأدب العربي والفرنسي. والآن حاليا قدم أكثر من في الآخر العدد كان اللي اطلعت عليها أكثر من 80 كتاب للمشاركة،
0: للمشاركة في المسابقة،
1: في المسابقة. وما زال القائمة مفتوحة، والقائمة مفتوحة إلى آخر الأسبوع.
0: يعني المشاركة تكون مثلا بكتب جديدة ولا حتى كتب قديمة أيضا؟
1: لا، أي كتاب سواء كان قديمة أو جديدة، الشرط فيه يكون الكاتب تشادي، المؤلفات تشادية، سواء كان قديمة أو سواء كان حديثة، يشارك ويقدم كتب، يجمع ويقدم لجنة خاص لتحكيم، ويختار من أفضل كتاب شعر التشادي، فيكون فيها جائزة تميز الشاعر التشادي باللغة العربية لجنة خاص، أو اللغة الفرنسية يكون لجنة خاص، يكون جائزتين، جائزة للغة العربية أحسن شاعر للغة العربية، أحسن شاعر أو الكاتب تشادي، وأحسن شاعر التشادي باللغة الفرنسية.
0: يعني كده في كل ما سنة تحدد محور معين، مثلا محور. في السنة دي محور عن الشعر، والسنة المقبلة يكون
1: محور تاني. السنة الماضية كان في المحور العدب، الروايات والقصص، لأن إذا كان فتحنا كل الكتب العامة بالنسبة للتشادية فكتب كثيرة جدا، حتى يغلب اللجنة التحكيم على التحكيم والتصنيف،
0: حتى تكون اللجنة كله من شعراء، من مؤرخين، من يعني الجماعة ده كله تجمعهم، هاي يكون صعب،
1: يكون صعب. لهذا السبب كان في كل سنة نختار محور معين، فهذه السنة اخترنا محور الشعر، وفي المحور الشعر يكون بالعربي والفرنسي على كل واحد على حدة، يكون المحور الفرنسي يكون في شعراء فرنسيين، كتاب فرنسيين، مؤرخين فرنسيين، لجنة خاصة ليحكم هذه الكتب، ليطلعوا عليها أحسن شاعر بالفرنسي وأفضل شاب موهوب. بالنسبة للشباب أعمار محدودة، يعني أكثر حد فيكون 35 فيكون شاب موهوب، وفي قلم نسائي ده خاصة جانب النساء لتشجيع النساء على الكتابة والقراءة، وجائزة الكبرى يكون لكل شادين.
0: شكرا للسيد المدير إبراهيم حسن موسى، عضو اللجنة المنظمة لشهر الكتاب. سيد مدير دور نشر أبو بكر حسن حربي، طبعا تكلمنا عن الكتب التشادية، كيف إقبال الناس الزبائن لشراء هذه الكتب؟
2: طيب بالنسبة لإقبال الشباب للكتب، الإقبال على أنواع، في إقبال بخصوص أبحاث علمية، ده المطالبين في الجامعة بأنه يكتبوا بحث في مجال معين، ده إقبال كبير جدا. في إقبال من قبل الشغف والقراءة، ده إقبال متوسط. في إقبال من باب حب الاستطلاع والمعرفة، ده بتوقف يعني نادر جدا. ومن خلال حركنا في مع البايع وكده وجدنا إنه معظم الشباب بيركزوا على الروايات التشادية، الكتابة التشاديين، على سبيل المثال روزي جدي، كوثر سالمي، و يعني محمد عبد الهادي بيميلوا لكتاباتهم. أضف إلى كده بيميلوا إلى الروايات الخارجية، مؤلفات أدهم الشرقاوي، مؤلفات خالد توفيق، دي الكتب الأكثر الناس بتميل لها. أضف إلى كده طلبة بتاعنا العلم اللي هما طلبة بتاع الماجستير والدكتورة، حسب كلنا على حسب تخصص، إذا كان التخصص بتاعه في الاقتصاد والسياسة بميل للاقتصاد والسياسة، إذا كان التخصص بتاعه في التاريخ بميل للتاريخ، سواء أكثر حاجة التاريخ الحديث والمعاصر. بالنسبة إلى الجغرافيا أيضا نفس كذلك بميل للجغرافيا، ده حسب التخصصات بتاعتهم وعلى حسب ميولهم في الجامعات وعلى حسب انتسابهم في الجامعة. يعني إقبال لا بأس به، يعني مقاسا بسابقا يعني 2016-2015 كان الإقبال ضئيل جدا، الآن المجتمع بدأ ينفتح. أضف إلى كده الجامعات بدأت تنفتح واللغة العربية بدأت تأخذ حيز طبيعي، كله خلى القارئ يقبل إلى الكتاب بصورة منشرحة.
0: نعم، شكرا سيد أبو بكر حسن حربي. سيد عبد اللطيف علي حسين، طبعا على حسب المتابعة، الشيء اللي خلى مثلا المجتمع رغبة في القراءة الدنة، ما يقرأ أكثر، ما هي تلك الأسباب؟
3: خصوصا موضوع القراءة هي العملية تقريبا ما بين الاختيار أو ما بين الرغبة والترغيب، الترغيب والترهيب. فبعض الأسر وبعض المؤسسات لديها دافع قوي جدا للطالب أو للطفل أن يكون ملما بالكتاب وملما بالقراءة. تجد في السابق في المدارس حتى في روضة الأطفال أن التلميذ أو الطفل أحيانا تجده يحب الفن في الرسم، وكذلك في الروضة يتلقى مادة القراءة، يتلقى كذلك مادة الفن والرسم، يتلقى كذلك مادة المطالعة. هذه المواد تقريبا في السنون الأخيرة غير موجودة في المقررات التشادية أو أصبحت ضئيلة جدا. ففي عزوف عن القراءة نوعا ما. المجتمع يلعب دور جدا في تكوين التلميذ القارئ، يلعب دور عظيم جدا في تكوين الطفل القارئ وتهيئة الظروف المناسبة له للقراءة. مثلا الآن نحن ظروف مجتمعنا تقريبا شبه معروفة ومدولة مع بعض، فصعوبة تجد أن الأب لديه مكتبة خاصة ويستطيع من هذه المكتبة أن يشكل بعض الكتب ويجعلها منهج تربوي أو منهج للقراءة لأطفاله في المنزل. المدرسة وحدها لا تلعب دور تثقيف التلميذ، لا تلعب وحدها فقط تثقيف الطالب. للأسرة دور عظيم جدا، للوالدين دور عظيم جدا، كذلك للمجتمع والمحيط الذي يعيشون فيه هؤلاء التلاميذ لديهم دور عظيم جدا. الحملة الآن تبدأ بحملات توعوية كثيفة جدا على مستوى مؤسسات التعليم الأكاديميات، على مستوى الأفراد، على مستوى مجمعات التعليم أو نوادي القراء. تم تأسيس هذه النوادي في المدارس، تم تأسيس مكتبات مركزية لبعض المدارس، وهناك طور إن شاء الله لزيادة هذه المكتبات المدرسية في المدارس إلى أن تشمل جميع المدارس. أقيمت مسابقات تحدي القراءة، القارئ النهم، الأدب والشعر، تلخيص كتاب معين، وعرض أعمال الكتاب التشاديين في المعرض وتلخيص أعمالهم. كل هذه الأنشطة لدي للمجتمع لديه اهتمام كبير جدا بها. ضيف إلى ذلك نحن منظومة توجهنا للتلاميذ منذ الصغر نوعا ما يحتاج إلى إعادة ترتيب. التلميذ المهتم بالقراءة تقريبا هو يحتك بوالديه أو أحيانا لديه تأثير إيجابي من الوالدين أو من المحيط الذي حوله، يتأثر بالقراءة ويتأثر بالكتاب ويؤمن بأهمية الكتاب. اقتناع التلاميذ أو الطلاب أو حتى المثقفين بصفة عامة للكتاب وارتيادهم للمعارض الكتب أو للمكتبات المركزية ضئيل. تجد أن حتى الباحثين أحيانا لا يكتب ولا يقرأ عن تخصصه طيلة عام كامل. ذكر الأستاذ آدم عطية هناك معدل قراءة لبعض الدول تصل إلى 6 ساعات نحن تقريبا
0: في اليوم.
3: في اليوم نعم إحنا في تشاد تقريبا 6 دقائق نوعا ما يكون صعوبة فيه. تجد في بعض الدول لما تزور في الفترة الصباحية جل الشعب يقتني الجريدة الصباحية، يقرأ أخبار اليوم أو أحداث الأسبوع وبعدها ينتقل إلى البرامج الذي يليه. تطبيقاتنا في الجوالات الآن نادر ما تجد موسوعة الكتب الشاملة، نادرا ما تجد الكتب الإلكترونية، فقط نحن نمشي زمننا بالتطبيقات الفضاء الأزرق فقط ونؤدي هذا الزمن. فنحتاج إلى إعادة ترتيب وتنظيم لعملية المكتبة بحد ذاتها. الدولة لعبت دور عظيم جدا عبر دار التراث الثقافي التشادية بتحديدها شهر نوفمبر يكون شهر الكتاب والقراءة، ونحن في الحملة منذ بدايتنا بدأنا ب 23 أبريل اليوم العالمي للكتاب، وكذلك نسقنا مع دار التراث والثقافة بأن نقيم الحملة معا، الحملة وشهر الكتاب يكون برنامج منسق مع بعض. فعبر هذه البرامج مفترض أن يكون هناك دعم كبير للباحثين، دعم كبير للمكتبات التشادية، دعم كبير لهذه المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تثقيف المجتمع.
0: نعم شكرا. ننتقل للسيد المدير، سيد المدير إبراهيم حسن موسى. طبعا أنتم في اللجنة المنظمة لشهر الكتاب، وأكيد في نهاية شهر الكتاب تكون هناك توصيات، وعلى حسب المعلومات اللي نسمعوها من مدراء النشر أنه سعر الكتاب مرتفع، طباعته مرتفع هنا في تشاد. هل مثلا في مبادرة من الدولة عشان لدور النشر تعفيم من الأمور الجمركية للمنتجات اللي تدخل في تكوين الكتاب، الشيء يسهل للكتاب طباعة كتبهم في تشاد؟
4: شكرا جزيلا. فنحن من خلال دار التراث الثقافي وعبر وزارة الثقافة والتنمية السياحية والحرف اليدوية دائما نسعى إلى تسهيل الطريق إلى القراءة، وكما هناك في مبادرة أو طلب من في توصيات شهر القراءة القادمة بنسبة تحفيز سعر الكتاب، وهذا نحن ما نقدر نتداخل مباشرة، ولكن نرفع الطلب إلى الوزارة المالية للتعفيهم عن الضرائب، أو بشكل آخر ممكن نتعامل مع الوزارة في طريقة مساعدة دور النشر لتحفيز الثمن. ما نتداخل مباشرة في السوق، لكن نتداخل مع عبر
0: يعني يسهلوا للكتاب عشان
4: يقدروا يسهلوا للكتاب. لكن في مبادرات، لكن إن شاء الله في سنين القادمة سنوصل إلى النتيجة بإذن الله.
0: نعم سيد آدم عطية، طبعا وسائل التواصل ظهرت، الفضاء الإلكتروني ظهر بشدة، هل لذلك أثر في عدم تشجيع الناس القراءة أو اقتناء الكتب الورقية؟
5: صحيح، هذا له أثر كبير وكبير جدا. هذا الإغراق الرقمي، يعني الجوالات والشاشات الأخرى التي يستخدمها الناس، أصبحت يعني شغل شاغل لكل الناس وصارف عن موضوع القراءة. الآن يعني في إشكاليتين، في إشكالية وفرة الكتب، وفي إشكالية يعني مزاحمة الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي للكتاب. يعني الوفرة سابقا كانت إشكالية الناس هي الندرة، ندرة الكتب، ندرة مصادر المعرفة، لكن حاليا أصبحت الوفرة مشكلة. حاليا الإنسان مثلا في تخصصه يجد آلاف العناوين، لا إذا ما وجد منهجية معينة للتعلم والقراءة يضيع وسط هذه الكمية الكبيرة من المصادر. وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي بدأت توفر، هي وسائل ترفيه توفر مادة بسيطة، يعني حتى تلك التي تقدم مادة لا نستطيع أن نقول أنها سيئة، لكنها لا تشبع ولا تسمن ولا تغني من جوع. يعني مثلا اليوم في الفيسبوك والتويتر والتليجرام في عديد القنوات وعديد الصفحات تقدم مواد تعليمية يقرأها الإنسان، لكن في النهاية ما يستفيده منها القارئ لا يساوي شيئا بسيطا مما يستفيده من الكتاب.
0: نعم.
5: فأصبحت تشكل أعق حقيقي في هذا الجانب.
0: نعم تقريبا يعني ماشي لنهاية الحلقة. سيد أبو بكر حسن حربي، كلمتكم فيما يتعلق بذلك أهمية القراءة في دقيقة.
2: حقيقة المجتمع التشادي مجتمع قارئ، من خلال احتكاكنا مع الشباب مجتمع قارئ، إلا أنه الكمية اللي بتصل إلى وسط أفريقيا من الكتب كمية ضئيلة جدا. أضف لكده الصعوبات اللي بتواجهنا في الترحال من مصر والأردن سوريا إلى تشاد بمسافات بعيدة جدا، والكتاب العربي ما بصل بسهولة. الحكومة صراحة ما فيها كل الكتب، عفت الكتب عن الطرائب، ما في كتب بيشيل فيها طرائب نهائي،
0: من المطار
2: من البر ما في
0: شيء. أي كتاب لما تستورده من تشاد داخل
2: الكتاب ما بيشيل على جمارك، بل الترحيل هو القالي.
0: نعم. شكرا سيد عبد اللطيف، كلمتكم.
3: بارك الله فيكم.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. محبي الإذاعة الوطنية، متابعي الغسم العربي، أقدم لكم برامج الغسم العربي من الإذاعة الوطنية من هيئة الأوناما. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة، تستمعون لمنوعات غنائية وكذلك لبرامج مفيدة. 45 دقيقة في الهندسة الصوتية. مستمعي الكرام، أما هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة في الهندسة الصوتية، أيدي روبير، أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:00 تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية، وقدمها لنا طيلة هذه الأمسية حسب الكريم محمد سعيد. مساء الخير.
1: مساء النور مريم، المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لحضراتكم النشرة الإخبارية الأولى، ولكن التفاصيل مباشرة بعد هذا الفاصل القصير. نبدأ النشرة بالعودة إلى خطاب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتنو، وذلك بمناسبة 11 أغسطس، حيث تناول اليوم عبد الكريم عبد الله هنو الجزئية المتعلقة باللامركزية وتحسين الخدمات العامة للسكان. أدعوكم لمتابعته.
2: في خلال خطابه، رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى الأمة التشادية وضع التعليم والصحة والوصول إلى مياه الصالحة للشرب والكهرباء إلى جانب البنية التحتية الأساسية في صلب أولوياته، وبهذا الشأن كلف الحكومة بترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها إلى إجراءات ملموسة ونتائج لدى السكان مباشرة. وفي كلمته أيضا، دعا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو المسؤولين على جميع المستويات إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة، وعلن في هذا الإطار عن تكثيف زيارته الميدانية المفاجئة، ويأتي هذا الإعلان بمثابة تحذير. كما شدد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو على أنه سيتم محاسبة ومعاقبة أي تقصير يتم رصده. ومن بين النقاط الأخرى التي تناولها رئيس الجمهورية في خطابه، ملف نقل الصلاحيات إلى الجماعات المحلية المستقلة، أكد خلاله التزامه التام لجعل اللامركزية واقعا ملموسا. لا يزال الوقت متاحا لتدراك الوضع حتى لا يتحول العمل الذي أثاره النظام الديمقراطي إلى سراب. وعليه أصدرت الحكومة تعليمات بتسريع عملية النقل الفعلي للصلاحيات وبالزيادة التدريجية للمواد المخصصة للجماعات المحلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة على مستوى تطلعات السكان.
1: إلى هذا، قدم صباح اليوم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد، قدم بيان تطرق فيه عن العفو الرئاسي العام الممنوح لبعض من السجناء. نستمع إلى جزء من حديثه.
3: بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال، الذكرى 66 عاما من الاستقلال، أعلن رئيس الدولة جملة من القرارات المهمة، من بينها العفو عن عدد من القادة السياسيين الذين كانوا في السجن. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي والسلام، وهي المبادئ التي دعا إليها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وذلك فإننا نرحب بهذه الخطوة ونسمنها. وإذا تذكرتم خطابه، فقد أشار إلى نقطة بالغة الأهمية، حيث قال إن أي ولاية من ولايات تشاد وأي مكون من مكونات المجتمع التشادي وأي حزب سياسي لا يمكن بمفرده أن يبني تشاد أو يواجه التحديات التي تواجه البلاد، سواء في مجال التنمية أو التعليم أو الصحة وغيرها من المجالات. لقد سبق لرئيس الدولة أن دعا إلى سياسة تقوم على الشمول والمشاركة، وبالتأكيد علينا أن نبني معا وأن نعيش معا، لكن لا ينبغي أن يكون تعايشنا مجزأ أو قائم على أساس جزئي. وأعتقد أننا بحاجة إلى رؤية أكثر شمولا، وعندما أقول شاملة فهذا يعني أنه لا ينبغي اختزال مفهوم الشمول في الاعتبارات الدينية أو الإقليمية فقط، بل يجب أن تكون الأولوية للمساواة في الفرص أمام جميع التشاديين رجالا ونساء ومن جميع أنحاء البلاد، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. ويجب أن نؤكد أن تشاد ليست دولتين أو مجتمعين متقابلين.
1: كما أكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أن السجون التشادية تخلو الآن تماما من السجناء السياسيون. نستمع مرة أخرى بترجمة عبد الله هارون آدم.
3: هناك رسالة قوية أود إيصالها في الوقت الذي نتحدث فيه. لا يوجد سجين سياسي واحد في تشاد، فقد تم العفو عن آخر السجناء السياسيين. وبالتالي إذا كان هناك سياسيون أو أشخاص وهم اليوم في السجن، فإن توقيفهم قد يكون مرتبطا بقضايا فساد أو بجرائم وملفات من القانون العام، وليس بسبب مواقفهم أو آرائهم السياسية. وفي الوقت الذي نتحدث فيه، لا يوجد سجين سياسي واحد في تشاد، كما لا يوجد صحفي واحد معتقل في السجون التشادية بسبب عمله الصحفي أو بسبب آرائه. وهذه هي الرسالة التي أود أن تصل، لأن يتصور البعض في بلدنا على أنها دولة تقيد الحريات، سواء كانت الحريات السياسية أو حرية التعبير. ذلك غير صحيحا، وأنا أتحدى أي شخص أن يثبت عكس ذلك وأن يريني صحفيا واحدا موجودا حاليا في السجون التشادية لأنه اعتقل بسبب ممارسته لمهنته أو بسبب آرائه. وكذلك لا يوجد اليوم أي سياسي واحد في السجن بسبب آرائه أو مواقفه السياسية، لا يوجد. نعم، هناك رجال ونساء سبق لهم أن شغلوا مناصب سياسية، وقد يكون بعضهم موجودا في السجن، لكنهم ليسوا معتقلين لأسباب سياسية.
1: وصلت بعثة لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي بقيادة الوزير عبد الرحيم عوض الطيب، وصلت إلى مدينة أتي حاضرة ولاية البطحاء، وكان في استقبالها المندوب العام للحكومة لدى ولاية البطحاء عثمان أدم الدود، مفادنا الخاص، وفانا بالتفاصيل.
4: ولاية البطحة تعتبر من ضمن الولايات ذو امتياز في مجال الثروة الحيوانية، حيث تمتلك عدد كبير من المواشي. نسبة لهذه الميزة، وصل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والوفد المرافق له، وصلوا إلى مدينة آتيا، وذلك بحدث تفقد البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية بولاية البطحة. مدينة كنجرو قد حظيت بزيارة الوفد الذي وصل لتفقد عملية إصلاح الجسر، وذلك بحدث تسهيل مرور المواشي أثناء فترة الخريف. رئيس المركز الإداري كنجرو يوسف محمد أحمد عبر عن شعوره.
5: مينيستر أنا فينانس كله جانا هني ونشكر الرئيس الريبليك طوال إنه مشهد إني سبنا ما تم وزل أكيد جا بخدمه نشكره كثير لما رشال أمام الإدريس ديبي.
4: المحطة التالية كانت سوق المواشي بكنجرو، حيث عقد الوزير اجتماعا ضم تجار المواشي ومسؤولي المنطقة. بدأ اللقاء بكلمة رئيس فيدرالية الرعاة الذي سرد في كلمته الصعوبات التي يواجهها الرعاة بمقاطعة كنجرو، طالبا من الوزير الدعم من أجل تنمية قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة. من جانبه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب تطرق في خطابه حول أهمية تطعيم المواشي، كما زار أيضا مركزين لإنتاج اللحوم المجففة أي الشرموط وحظيرة تطعيم الأبقار. وبعد ذلك واصل الوزير جولته حتى وصل إلى قرية طويله بضواحي كنجرو، وذلك بحدف تفقد سير عملية مشروع حفر بئر لسقي المواشي الذي لم يكتمل بناؤه بعد. أما مشروع بئر قرية أمجي فقد استكمل بناؤه في الوقت المحدد. هذا وقد اختتم الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب جولته بولاية البطحة، حيث عقد اجتماعا ضم رئيس المجلس الولائي بالإضافة إلى الرعاة وأصحاب المواشي والمسؤولين الإداريين. بهذه المناسبة صرح الوزير:
6: كان كلكم لميتوا يا جماعة تعرفوك، بس فلان ده بقر أيوك بالناس دراء الناس، فلان أدار مالك السنة دخل السنة جاي دخل في هذا المال ما در تهجوا ليه، فلان شغلك ده ما عدل ما تنزلوا عنا تقدر تقولوا سي زول كله كان بخلي لزر بجي بهاري شي بكان المنزل ولا بكان المرهال في هذا الزراع كله ما يقدر يهجلوا كان حق فيه سيقدر يهجلوا دوك عنينا ما ندور نوصل المشاكل دور نمرق من المشاكل شغل بيجيب مشاكل لا ما ترجو مشكلة يبقى قبل تقولوا لا
4: هذا. ونذكر بأن المحطة التالية ستكون ولاية وادي فرة.
1: وإلى ولاية لوغون الغربية، حيث عقدت السلطات بالولاية اجتماعا طارئا لمواجهة التدابير الصحية لمواجهة وباء الكوليرا. ترأس الاجتماع المندوب العام للحكومة لدى الولاية الدكتور يعقوب. التفاصيل مع مراسلنا عمر محمد موسى من مدينة مندو.
7: خصصت الجلسة لوضع خطة شاملة تضمن التحرك السري لحماية السكان من خطورة الوباء الكوليرا. في كلمته الافتتاحية أكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي الدقو يعقوب على ضرورة تفعيل التدابير اللازمة وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، مشددا على أن السرعة في التدخل تمثل عنصرا حاسما في حماية الأرواح. من جانبه قدم مندوب الصحة بالولاية الدكتور هونغرام كوليت الثاني عرضا مفصلا حول الحصيلة المسجلة خلال الأيامات القليلة الماضية، مبينا أعداد حالة الإصابة ومسار انتشار الوباء. كما شهدت الجلسة عددا من التدخلات والاستفسارات من قبل المسؤولين، تولى مندوب الصحة الإجابة عليها وتوضيح سبل التعامل مع الوضع. في كلمته الاختتامية دعا المندوب العام للحكومة الدقو يعقوب إلى تفعيل كافة الآليات والتابعة الموارد البشرية والمادية لمواجهة هذا الوباء، مؤكدا أن التعامل الجماعي هو الضمان الأكثر لحماية المجتمع والحفاظ على صحة المواطنين. من مدينة مندو، عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: من ولاية لغون الغربية نتجه إلى ولاية وداي، حيث ترأس يوم أمس بمنطقة فرشنا رئيس المجلس الولائي بوداي بالإنابة إلياس حارون مطر أعمال ورشة التي خصصت لمشروع الحوكمة الإقارية والتماسك الاجتماعي. تفاصيل مع ذينب الطيب محي الدين من مدينة عبشي.
8: تهدف هذه الورشة إلى تفعيل التوجيهات الاستراتيجية الكبرى الواردة في الوثيقة الإطارية لمشروع تقطيط فرشنا، لا سيما ما يتعلق منها بخطة التنمية المحلية. وفي كلمتها منسقة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تشاد كامي إمبير أوضحت أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للورشة التي خصصت لإعداد خطة تنمية فرشنا، وشددت على ضرورة التوجهات المتفق عليها إلى إجراءات عملية تستجيب لاحتياجات السكان. من جانبه جدد ممثل مدير مكتب المفوضية الوطنية لاستقبال اللاجئين وإعادة إدماجهم في فرشنا صلاح الدين يوسف تأكيد التزام مؤسسته بمواكبة تنفيذ المشروع. من جهتهما رحب مدير مركز إداري فرشنا تيتشيلو ديركونو ورئيس كانتو مالو سليم فضل دوتوم، رحبا بمبادرة أونو هابيتات الرامية إلى إعداد قطة للتنمية المحلية بفرشنا. وفي كلمته لدى الافتتاح الرسمي لأعمال الورشة أكد رئيس المجلس الولائي لولاية وداي بالإنابة إلياس حارون مطر أن أهداف المشروع تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية الذي يولي عناية خاصة للمناطق المتأثرة بالأزمات. ويشارك في هذه الورشة نحو 40 مشاركا يمثلون الهيئات والمؤسسات الحكومية اللامركزية والمنظمات الإنسانية وممثلي مجتمعات اللاجئين إلى جانب السكان المضيفين. أبشا زينب الطيب محي الدين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى مدينة بلتن، حيث نظمت اللجنة الوطنية لنزع السلاح نظمت ورشة توعوية حول مخاطر انتشار الأسلحة ونبذ العنف في الأوساط الاجتماعية. موسى أحمد دود التفاصيل من مدينة بلتن.
9: في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز التعايش السلمي بين أفراد المجتمع، نظمت اللجنة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ برنامج نزع السلاح ورشة أمل حول نزع السلاح بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المدني. هدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر انتشار الأسلحة وآثارها السلبية على أمن واستقرار المجتمع، إلى جانب تشجيع المواطنين على نبذ الأنف واعتماد الحوار والتفاهم وسيلة لحل النزاع. رئيس البئسة علي آدم مناني موضحا
10: رؤية هنت الحكومة بما يخص نزع السلاح والإدماج في تشات كلنا كتشادين لابد إمام المرأة الشاب الإداري الناس كلها تشارك إنه نزع السلاح ده يكون حقيقة في تشاد، والناس مثلا شالوا السلاح ورجعوا وسلموا في بلدهم وبدوروا بابنوا، الناس دي كلها لابد نلقى لهم حل يكون حل اجتماعي وحل سياسي. العافية ما عندها تمن، نحن نشتريها بأقل ما عندنا.
9: أكد الأمين العام بالإقليم عبدالعزيز ماي محمد أن عملية نزع السلاح تمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ السلام وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع، مشددا على أهمية تعاون المواطنين مع السلطات لإنجاح هذه العملية، وأن نزع السلاح لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن وإنما يساهم أيضا في بناء الثقة بين أفراد المجتمع، وهذا يتماشى تماما مع رؤية وتوجيهات فقامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إدنو الرامية إلى ترسيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. بلتين، موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: أجدير وبابير. نهاية النشرة الإخبارية، تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية أجدير وبابير، في الإشراف والإخراج مع يوسف محمد زين، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من أخبار لا تترددوا في زيارة موقعنا الإلكتروني onama.tv أو عبر صفحاتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية التشادية حول موضوع ثقافة القراءة في تشاد. وتأتي هذه الحلقة الثانية استكمالا للحلقة الأولى التي كنا قد تحدثنا فيها عن مفهوم القراءة وأنواعها وطرقها، ونتواصل فيما تبقى من بعض نقاط هذا الموضوع والتي تشمل فوائد القراءة وكذلك مهارات تحسين القراءة أو الصعوبات المتصلة بالقراءة. وضيفنا دائما هو الدكتور عمر مصطفى محمد، مدير البحث والتعاون بجامعة الملك فيصل بتشاد ونائب رئيس الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد ومحاضر بكلية الشارقة للعلوم التربوية. أهلا بك معالي الدكتور في استديو الإذاعة الوطنية التشادية.
1: أهلا ومرحبا بكم
0: دكتور. طبعا هنا في الحلقة الثانية نتواصل فيما تبقى من بعض الموضوعات الخاصة بثقافة القراءة في تشاد، ويا حبذا لو بدأنا بفوائد القراءة. هذه القراءة دي فائدة شنو؟
1: شكرا جزيلا على هذا التقديم. طبعا الموضوع مرتبط بالموضوع السابق وهو القراءة. نحن لو نظرنا إليها من ناحية فكرية أنها لها قدسية خاصة في نحن المسلمين، حيث أول آية نزلت في القرآن الكريم هي بدأت بإقرأ، ولها قدسية خاصة ولها ميزة ومكانة تميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية. فالقراءة من هذا المنطلق تنمي الفكر، فكر الفرد، وتزوده بمعلومات وأفكار واستراتيجيات لحل المشكلات. عن طريق القراءة يستطيع أن يجد تجارب الآخرين، يستطيع أن يضيف شيئا ما لمحصوله أو تحصيله الدراسي، وكذلك ينمي فيه مهارة التعبير، يستطيع بمجموعة من المفردات التي يقرأها أو يطلع عليها سيكون ذخيرة لغوية كبيرة جدا، أو يكون عنده بنك من المفردات يمكن استخدامها لاحقا في مجالات أخرى. كذلك ينمي فيه الجانب النفسي، لأن القراءة لها فوائد معرفية وفي فوائد نفسية. كثير من العلماء النفس والمرشدين يقولون لو أن لديك مشكلة أو توتر أو قلق أو اكتئاب أو ما إلى ذلك، يمكنك عن طريق القراءة تستطيع أن تخرج من هذه الدائرة وتعيش في دائرة أخرى، فبالتالي تستطيع أن تتخلص من الشهنات السالبة التي جاءت نتيجة لتلك الحالات النفسية والضغوط النفسية. كذلك القراءة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن راحة نفسية أيضا. لو نتلو القرآن مثلا سنجد المتعة ونجد جو روحاني، وبالتالي نستطيع أن نرتاح نفسيا. كذلك أنها تحسن المستوى الأكاديمي والمستوى العقلي وغيره من المستويات التي ينبغي للإنسان أن يعتمد عليها. كذلك عن طريق القراءة نعالج بعض المشكلات التي مشكلات مثلا عدم القدرة على مخاطبة الآخرين أو عدم التمكن من الحوار أو عدم إمكانية طرح الأفكار. فبالتالي عندما نقرأ كثيرا وعندما نطلع على ما كتبه الآخرون نستطيع أن نكون لأنفسنا خلفية معرفية كبيرة جدا تساعدنا في استخدامها لاحقا. كذلك مثل ما قلت لك في البداية، هي تزود الإنسان بمفردات وتراكيب وأساليب متنوعة ومتعددة، وبالتالي هي تضيف له جانب معرفي وتلبي له الجانب الوجداني أو الجانب النفسي الذي يهرب إليه كثير من الناس عندما يكون لديه مشكلة، يهرب إلى القراءة. فبالتالي تعتبر هي جزئية كبيرة جدا من حياتنا، لابد أن تكون القراءة تعقز من 24 ساعة زمنا معينا حتى نستطيع أن نستفيد منها ونفيد الآخرين. هذا بشكل عام أو بشكل موجز فوائد القراءة.
0: دكتور كذلك يا حبذا تكلمت لنا عن مهارات تحسين القراءة.
1: هناك مهارات تساعدنا على تحسين القراءة، وهي هذه المهارات هي عبارة عن مجموعة من الأدوات والقدرات الخاصة التي يستخدمها الإنسان لكي يحسن من قراءته. فمن ضمن هذه المهارات أو القدرات الخاصة الوعي الصوتي، ونقصد به هنا قدرة الفرد على التمييز بين الأصوات والمختلفة وفهم العلاقات بين الأصوات والحروف. هناك حروف، هناك أصوات، لكل حرف مخرج صوتي

0: معين، وبالتالي عندما يتمكن الإنسان من التوافق أو التوليفة بين الصوت والحرف يستطيع أن يحسن من أدائه أو قراءته. كذلك تنمية المفردات اللغوية، وبالتالي عن طريق القراءة هذه المهارة مهمة جدا، نستطيع من خلالها فهم المعنى العام ونستخدمها في مختلف العبارات التي يمكن أن تعترضنا في قراءتنا. كذلك من المهارات الطلاقة، نتدرب على الطلاقة، ولذا تدربنا على الطلاقة وهذه تتعلق بالقارئ. هناك فروق فردية بين القارئ وقارئ آخر، مرتبطة ارتباط كبير جدا بسلامة وسرعة القراءة دون الحوجة إلى التوقف أثناء القراءة لفهم الكلمات أو الجمل. كذلك الفهم العميق للمعاني أثناء القراءة، عندما أنا أقرأ شيئا ما نستحضر معي فهم المعنى لهذا الشيء، وبالتالي هذه أيضا من المهارات الخاصة التي يمتلكها نخبة من الناس وليس عامة الناس، يستطيعون من خلال القراءة أن يفهموا ماذا كتب، فيتحولون من مسألة التحصيل إلى مسألة التفكير، وفي التفكير أيضا يتدرجون من التفكير التحليلي إلى التفكير الإبداعي. بهذه الصورة يحاولون أن يجدوا المتعة الفكرية في التعامل مع هذه المهارة التي تسمى بالفهم. كذلك التنبؤ، نتنبأ من خلال قراءتنا بأشياء ستحدث في المستقبل، وبالتالي مهم جدا أن ننمي هذه الفكرة. إعادة السرد، نعيد سرد الذي قرأناه بطريقة أو بأخرى، وهذا ما يجعل القراءة أيسر وأسهل، كتلخيص كتاب مثلا أو إيجاز أو فكرة معينة نحاول نلخصها. كذلك التصفح، في بعض الناس يتصفحون الكتب والصفحات ولكن مع ذلك لديهم القدرة ولديهم الاستعداد لقراءة ما تصفحوه، ليس بالضرورة أن يركزوا فيه وأن يبذلوا فيه مجهودا، وهذا أيضا مرتبط ارتباطا كبيرا بالفروق الفردية بين القراء، فليس القراء كلهم على مقدار واحد من التعامل مع القراءة. هذا أيضا بشكل موجز عن القراءة.
1: دكتور، قبل أن ننتقل إلى صعوبات القراءة، يعني هناك بعد النص نلاحظ أنه عندهم سرعة في القراءة وآخرين نوعا ما عندهم تأني في القراءة، توجيهكم شنو أنتم كناس خبراء في هذا المجال؟
0: هذا الخصوص يحتاج إلى التدريب، يحتاج إلى التدريب ويحتاج إلى القراءة أكثر، من حيث حتى يستطيع الإنسان أن يحسن من أدائه الوظيفي. طبعا مرتبط بخلايا المخ المسؤولة من السرعة، وهذا يرجع للجوانب أو عوامل وراثية أحيانا.
1: جميل دكتورة، ما يتعلق بصعوبات القراءة ممكن تكلمنا عن الصعوبات التي تواجه القراء؟
0: كثير من الصعوبات هي كثيرة جدا ولكن نحاول إيجازها. في بعض القراء لديهم مشكلات وظائفية في العنصجة أو في الخلايا المخ، وبالتالي لديهم مشكلة في حذف بعض الكلمات أو أجزاء من الكلمة المقروءة، لا يستطيعون قراءة الكلمة كاملة، يعقزون منها ويسرقون منها شيئا ما. كذلك من الأشياء التي يمكن أن نضيفها بعض الكلمات، إضافة بعض كلمات غير موجودة ويضيف من عنده كلمات غير موجودة أو يوهم إليه ذلك إلى المقطع الأصلي. كذلك إبدال بعض الكلمات، الإبدال والتحريف والتزييف وغير ذلك من الأشياء هذه الصعوبات. كذلك إعادة بعض الكلمات أكثر من مرة، لزمات بسموها لزمة كلامية، يكرر الكلمة أكثر من مرة وبالتالي هذه الصعوبات. كذلك في بعض الناس لديهم مشكلة في تركيب الحروف أو تركيب الكلمات والمقاطع الصوتية ما بعدها، فبالتالي لا يستطيع أن ينطق كلمة معينة، مثلا حرف الراء لديه مشكلة، وبالتالي يحاول بقدر الإمكان يبذل جهد مضاعف لكي ينطق الراء بشكل أفضل، ولكن من الأفضل أن يختار كلمة تدي نفس المعنى للكلمة التي فيها راء بدون كلمات فيها راء، وبالتالي يحاول بقدر الإمكان أن يتلي على القاموس وعلى المعاجم، وكثير من الشباب الآن ابتعدوا عن المعاجم والقواميس وغيرها من هذه الأشياء.
1: دكتور، أنا في نهاية البرنامج هل عندك كلمة توجه للجمهور القارئ فيما يتعلق بالقراءة أو بثقافة القراءة؟
0: كلمتي هو أن يهتموا بالقراءة وأن يهتموا بالكتاب، فليكن صديقهم الكتاب وليس التواصل الاجتماعي، فليختاروا الكتاب المكتوب بالورق، يرتادوا المكتبات ويرتادوا أندية القراءة ويستفيدوا من هذا في إيداد مستوى رفيع حتى يستطيعوا أن يكملوا ما كان ناقصا. أنا أتذكر عندما كنا في المرحلة الإعدادية كنا نقرأ كتب عن أدباء المهجر، خليل جبران، خليل مطران، لكن اليوم ما نستطيع. كنت أنا مذكر في الثانوي كنت أمين مكتبة إمام دار الهجرة في مدينة أبشة، كنا نقرأ البيان والتبيين للجاهز وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، لكن الآن الناس بتهب الكتب الخفيفة السحلة، ما يبحثون أمهات الكتب لأنها صعبة جدا وتحتاج إلى مزيد من الجهد والوقت، وبالتالي عليهم بأمهات الكتب وعليهم بالكتب الأصيلة حتى يكونوا ذخيرة لغوية معرفية متينة تؤهلهم من أجل الإبداع والابتكار وليس القراءة من أجل القراءة.
1: شكرا جزيلا معالي الدكتور معمر مصطفى محمد مدير البحث والتعاون بجامعة الملك فيصل بتشاد ونائب رئيس الاتحاد العام لمعسكر دامي اللغة العربية بتشاد على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الثانية التي استمعتم خلالها موضوع القراءة وفوائدها ومهاراتها، وكان ضيفنا فيها هو الدكتور عمر مصطفى محمد مدير البحث والتعاون بجامعة الملك فيصل. في ختامها تقبلوا تحيات المهندسة في التسجيل أنبتة جيل، وفي الإخراج عبد الرحمن آدم رحمة، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: مساء الخير بلانا تشات الحبيبه، مساء الخير عاصمتنا الجميله الجميله، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. انا راديو تشات القاعدين بتابعونا من 23 ولايه والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في منتهى ساعه و15 دقيقه 75 دقيقه بفرح وسرور، تلقوا البلاغات الرسميه العاديه الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدرجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا أنا اليوم يوم السبت 15 شهر 8 سنة 2026. بخدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير، أي زول داخل ومارك ديليجي حسن ألفة. في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات إنجينير بلين أجدير غوبير. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درنو موديل 777 انتل أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:47 في سيديو تروهن اللا أوناما في كارتيا جابانغاتو كومينانا ديوزي باراندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى برنامج الصحة للجميع، متابعة حلوة.
1: لو كنت في إقليم لقون الشرقية ده من الأمراض ده كله، ده أول مرض ده هو الملاريا، وفي المرض اللي بيكون سبب للموت عن الناس كله هو الملاريا ده. بس أول الباليوجسم ده زي ما الناس كله يعرف هو مرض الأساس ده الأمبعوة ده تشيل ضد البارازيت ده من الزول المردان، وهي تجي تسب الزول التاني.
2: برنامج الصحة للجميع.
3: يعتبر مرض الملاريا من أخطر الأمراض التي يعاني منها سكان ولاية لوغونا الشرقي، ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة في الحد من هذا المرض الخطير الذي يعيش معه المواطنين طوال أيام العام، لكنه يشتد في فصل الخريف حيث ينتقل من شخص لآخر عبر البعوض، حسب ما يوضح لنا مندوب وزارة الصحة والوقاية بولاية لوغونا الشرقي الدكتور علي سمع بكار.
1: وساين الددا كان سخير ولا زول كبس حصه بالجسم والهم وجراس قديف من دهابة بداية ده خليه يوديه في مركز الصحي، لأن شنو أننا ما قلنا من المريض الأنبوة ده تشيلها وتصب لزول العافية. أنا فيها ناس جو كلموني قال لي أنينا أنا ده ما ملاريا، قلت لهم شنو ما علامه مشكلة، قال أنينا في بيننا ده بس قال ده كان قمة ده برقود قال ده كان قمة ده برقود حصة علينا شهر أي قال شغل لا ما ملاريا. أنا قلت له فيها ده بس لأن أنت كان لقيت العافية كله كان ما عمل لك تحذيرات ده بتان كله المرض ده كله، لأنه هو ما كان كربك بس خلاص مدة حياته ما يقول لا في السنة 10-20 مرة كله كربك منك أنت بس كيف، وبتان من الإيمانيتي أنا هو عمل جسمك ذاتك كيف. بعد ما سواء 8 يوم ولا شهر خلاص يسحر النادو سيمتم وجراس قديف أزول ما يقدر يأكل ودامه بجانا وكسل خلاص، وكان وايد ده مرض ده بالأسف كمانين يأثر أنزل وجلو أمراض جافة ده كونفيديشن كونفيديشن اللي بكون يدخل بوما يعني زول ما يقدر يهجي وما يقدر يشوف خلاص، كما لقي إلاج ده كمانيني للأسف كمان لهدو بجي أزول له يموت. ها هو الملاريا ده نقسمه مهيلتين الوايد باليوجسم سيمبل باليوجسم الجراف، عشان ده الجين وكل شكشك ده في ده أصلا نعجون بول الباليوجسم.
3: وعند زيارتنا للمراكز الصحية بجاكي بالدائرة الأولى لبلدية دوبا ومركز والتر غانز بالدائرة الرابعة، فإن حالات الإصابة بهذا المرض خطيرة ومتواجدة، حيث يعاني المواطنين حسب مسؤولي هذه المراكز، فإن ارتفاع الحالات المسجلة خلال شهري يونيو ويوليو قدرت بأكثر من 40%، مؤكدين نقصان الأدوية مطالبين بزيادتها، لأن ولاية لوغونا الشرقي تعد أكبر منطقة في جاد إصابة بهذا المرض.
1: زي ما قلت أنا في الأمراض كله الملاريا تشيل 40.3% من الأمراض ده كله، هو بس بقتل الناس من الاستداء ومن السل ومن الجهة من أي الأمراض المعروفة الملاريا تشيل 30.4%.
3: من ناحية أخرى، فقد وصف الدكتور علي سماعين بجار مندوب الصحة بالولاية سبل الوقاية من هذا المرض الذي أصبح اليوم من أصعب وأخطر الأمراض للمواطنين بالولاية، محسن الجميع للعمل من أجل حماية البيئة ومشاركة عدد من الوزارات من أجل وضع حد لهذا المرض.
1: الوقاية ضد الملاريا ده هي تدور جهات من منستير كتير، الوزارة عن الأثر السوسيال، الوزارة عن الصحة فعلا، الوزارة عن الأدمنستراسيون، الوزارة عن الأنفيرنما، الوزارة عن الإليفاش، الوزارة عن الكوميونيكاسيون، التوئية، كل كي يلموا عشان شنو؟ المساحة العلمي صبوف وراء البيت ولا الرهد ولا شغل قاعد جنبنا ده يعني خلاص الأدمنسفير بينتي فافير للبودر وما بدور المكان الأدلم ولا كي خلاص البيت ده فينش الكوازي ولا كمان داناي ما عنده فنايتر كله البودر بالليل لا يأكل زيادة. فيما يخص الصحة الناس يقسموا السنجي، يقسموا الأدوية لأوين الخلمانات ويقسموا الأدوية للأطفال يسوهم شي الكامبانك شي ميبر فلوسي في السنجي ده شي يكي ينقص الأمراض ده.
3: ومن أجل حماية النفس والأسرة من هذا المرض الخطير فقد قدم المندوب نصائح لجميع المواطنين من أجل حماية أنفسهم والأطفال والنساء الحوامل، مؤكدا بأن الحكومة وشركائها يعملون من أجل وضع حد لهذا المرض الذي يعاني منه المواطنين.
1: بعد الأنبوبة دي هي كان جات هي ما تأكل في الدم هن الإنساني كان شالتها دم هن الزول الآفي ودتها للزول الآفي هل بلقى المرض ما هي المرض كيف كان دخل أن كسر الشمال واتجزاشون السنجي السنجي ده ذاته مهم بسائل أنينا ده بجوب لنا الأدوية ده والتست رابيد بجوب لنا والرياكتيف بجوب لنا كان جابوا لنا ده وكل كده كان تساكت كان في المستشفيات مراكز الصحة. الملاريا ده كتير لأنه كان من كتر كي هو الأدوية ده بيكمل كل ما 6 شهر عينه بيجيبوا لهم وأول ناس بيجيبوا لهم ده عنينا في اللغون الشرقية كان كمل ده المراكز الصحية ما يقدروا يقولوا خلاص يمشوا يبوا الأدوية ده ويجوا خطوا في الريكوفرمان ده كله كان خطوا في الريكوفرمان ده كله يعني الناس هسا بعجوا إنه بيكون تفسو تفاهم كي يقولوا ده كي وده كي خلاص عنينا كان هم نجون يقول لهم لا جابوا انت يوم ده على جوكم وحاسة ده كمل كان هم اللي خلوا ساكت كانين يمشوا بو وقابسوا ده بس صار يكون سوس معهم لكن أما كعلاج عن الملاريا ده هو مجح زي ما قلتها في البداية هو الشغل الصحي المعيشة للأمبولة ده خليني من نبتو كان بكان ده نظيف ورهب ما في بكان علمي ما في كان صبا علمي علمي هنا الورا بيت علمي هنا البيت صبا عندك نقرة في بيتك عند علمي ده كل شيء بفافور زي للأمبولة خلي ده أني ننظف الانفيرنما هنا ثم ثانيا ده الاستعمال هنا الزناجي ده مهم وخلي فكر للأطفال أولين النسوان الخلمانات كلهم فكر فهم ودون مراكز الصحي لأن ينتم السيفايدوكسين بيرميتامين ده تنسيدار ده عشان ينتم لها عشان يصير من الوخاية هم ما ضعف لهم مساعد لهم لو كن أنا بطن آخر وسائد اللي كان زول بس حصة بمرض ده ما يقولوا جاي يمشوا مركز الصحي ولا مستشفى الناس قاعدين ليل ونهار السيرفيس دي قاعد كله قاعدين طوال بشلو العلاج خلي في ذلك الناس ما يأزيته خلي يجون في المراكز الصحية وإن شاء الله نكون سواخدين.
3: ونحن بدورنا نتمنى أن تجد المندوبية عبر وزارتها الحلول السريعة لتوفير الأدوية التي وضعت مجانا لصالح المواطنين في علاج مرض الملاريا الذي أصبح اليوم في ولاية لوغون الشرقي كوباء يعاني منه جميع المواطنين كما أصبح أخطر الأمراض التي تؤدي إلى أكبر وفيات من ضمن الأمراض الأخرى.
2: سميتو برنامج الصحة للجميع الكان قدم لكم رشاد حسن طه من مدينة دوبا.

والدلوانا لباسات رجالا مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على عجمليم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجان العمات رجالا العمات رجالا على والمم سي دول رجالا البلا ما بنقري يا دول رجالا. Ya hadi rejal

0: صفات كزغربي بيقلنا كزغربي زراكولي اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغرابة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس لله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرعان يدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد ضبيط انقذي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني الهم يا ترجالة سلطان التجاني يا ترجالة البلا مدن والدندي كل من رجال يا ترجال أباكر والأليد والرجال كم بلا مدن والمال مطمئن التجال دول رجال كم من يالبنس الشيخ اللي قرقا والشيخ مرد والرجال سلطان التجاني قل لك يا ترجال اليوم يا ترجال القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنس هذا البلا والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني اليوم يا ترجالة يا ترجالة شيخي جبرين العاج على جبن مردول رجالة
1: أنا النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجاري العميات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن ودمع المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نازل ما جيت ولا كمندا ولد الجد ذل قليل جا ضربت رابل نزل را أبكر والألي يا ضربت رابل نزل را شن والشيخ دنا كاكسي ضربت رابل نزل را على جباكر بش والدنا ضربت رابل نزل را الرجال البياط المال أنا أجمليمي والمعلم خالية كاكي معلمة الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريمين سنة ولدتهم ضربت راب اللي نزل
2: را نسينا سيما التاريخات نوقف الشاعر الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم ماشي الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الأخ إيسى عبد الرحيم عندما كانت في تيران قوي سكسيون 1 إلو 177 لو 1 ودي خلي أجل أجل بمشي بأوراقها الرسمية في الإدارة عند الكداسر لشيء مهم بخص بكانك ما مشى البلاغ ده ككونفوكاسيون اللوان أمر القاضي التيم اللوان هنا سوبر بان عشان الخريف بقي خفيف اللوان بطلوا من كل الأئمة العلماء القونة البلامات والسكان هنا سوبر بان خلي بقروا القرآن الكريم وبصدقوا عشان الله بيجيب الأمطار المباركة ودببك أم بكرة يوم الاثنين نكرر اللوان عمر القاضي تيم أنا سوبر بان عشان الخريف سنة بقي خفيف بطلب من كل الأئمة العلماء القونة البلامات والسكان أنا سوبر بان خلي بقروا القرآن الكريم وبصدقوا عشان الله بيجيب الأمطار المباركة وده ببقى كمان يوم الاثنين أم بكرة بمناسبة أنا أنطين قرات أنا جنرال دي بريغات لأولادهم بشارة كورلو السكان أنا كانتون سوركي بشكره من داخل قريبهم رئيس الجمهورية كبيرة الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو اللي شرف ولدهم وأنطى القراءات للجنرال ديبريغات. الأمل ده جاء ودي ثقة كبيرة قاموا فوق المسائل الكبار في الإدارة العسكرية. من ناحية تانية السكان أنا كانتون سوركي الفراسوم الشيف ده كانتون الحاج أحمد تأمان وقولوا همن بقيفوا وبيساعدوا السياسة السمحة عن رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو عشان بلدنا جات تكون دولة متطورة فوق الآفة العدالة والحقوق. واصل بالبلاغات الجراند فامي أنا كيمتو ويامسالة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة والأمي أنا تشات وبرة بكون الكور أنا أولادهم الصغير وأخوهم وكوزين هقوم ونيفي رماجي كيمتو عمر كان مات يوم 7 أوت 2026 في كيغالي العاصمة هنا رواندا. الكور ده بيجيبوه في نجمينا أم بكرة يوم 17 لندي يوم الاثنين 17 أوت 2027 بالساعة 9 سوا سوا الطيارة التركية. الكور بودوه في بيتنا أبو الميت ناجيباية رماجيتا كيمتو وبدأ بصلوا ليا وده ببقى في مكاننا كارتشي انجايري وبعدها كمان بمشو بدفنو في مقابر هنا لاماجي. المناسبة السرقة كمان تبقى نفس اليوم بعد الظهر. البلاغ ده بعدين ان شاء الله نكرروه بعد الاخبار. نفس البلاغ انا الديركتور جنرال هنا الدوان بخبر السكان بكون السنه الدراسيه 2026 2027 هم بنظم وايد كونكور وفي الكونكور بدور وايد كنترولر وايد اجانا كونسيساسيون يعني مراقب هنا التقييم. الكونكور بدور فوق الكنترولر بكون عنده دبلوم وبكالوريا وكلل اجانا المراقب التقييم بكون عنده البيف. الأوراق اللي بدوروم لازم بكتبوا خطاب ديماند للديركتور جنرال أنا إيكول إنتر إيتا عن الدوان باسم الديركتور جنرال عن الدوان واثنين فوتو واحد فيش تمشي وينطوك ليه هناك ترامبلير في ديركتور جنرال عن الدوان واحد كوبية غاليزي عن أكت دي نسانس واحد سيرفكا ميديكال واحد كازي جوديسير كله أمره من ثلاثة شهر واي سيرتيفيكا هنا ناسيوناليتي وايد كوبي ليغاليزي هنا كارت دانيتي ناسيونال وايد كوبي ليغاليزي كمان هنا الدبلوم وايد اريتي ان انتغراسيون انا اخر اريتي انا افونسمون كان هو فونكسيونير المتقدم ده. عشان تشارك في الكونكور ده تكفي قرص 2000 ريال وال 2000 ده ما بقبلوا. الكانديدا اللي بقدم الكونكور بكون عنده نسبة هنا 10/20. الديبو آخر يوم بقدم فوق الأوراق يوم 15 نوفمبر 2026 الجاي. الكونكور بسوي يوم 21 نوفمبر 2026. واصل بلاغات بلاخنا وفا آدم قنبو عبد الله كاكا قنبو عبد الله عمر قنبو عبد الله موسى أحمد عائلة التجاني إيلي أبو نصيب لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاة نبيت محوى آدم قنبو ماتت اليوم السبت وسرقة تبقى مباكر الأهل في مبين أرفا هلت بلاما أحمد علي. كرير آدم قنبو عبد الله كاكا قنبو عبد الله عمر قنبو عبد الله موسى أحمد عائلة تجاني إيلي أبو نصيب لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة نبيتهم. هو آدم قنبو ماتت اليوم السبت والسرقة كمان تبقى أمباكر الأهل في مبين أرفة اللي تبلام أحمد علي. الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الحاج بشير يا عمر ده شاب دي كانتون او شاب دراسنا قبيلة ولاد موسى وولاد معان وخاصة لأولاد معان خلي بجي بهضره في واحدة ملمة مهمة تا تبقى أم باكر فجر الساعة 8 في بيتها في كارتيه انجايري. الحضور مطلوب وأي غياب كمان ما مسموح. نكرر الهاتف بشير عمر ده شيف دراسنا قبيلة أولاد موسى وأولاد معان، وخاصة أولاد معان خلي بجي وبحضره في واحدة ملمة مهمة تبقى أم باكر الأحد في بيته بالساعة 8 هنفجر في كارتيه انجايري. الحضور مطلوب وأي غياب كمان ما مسموح. واصل بلا بلاغات بلاخنا وفا الإمام محمد آدم عمر آدم بكارة أحمد الإمام فكي أبو بكر بلاما آدم بكارة بكارة ديليجي حامد محمد مال محمد عبد الرحمن الشيخ عبد الله حسيني الشيخ موسى آدم رماد الأوان عبد الكريم جرات الشيخ بلاما إدريسة الجوني الحاج هارون الجوني يوسف آدم معلم أبو بكر حسيني بلاما بكر عبد الله حسن عبد الله سيد عبد الله أحمد أنجني بلاما فنداسي بلاما محمد أنجني بلاما محمد كبير بلاما آدم هارون الحاج حسن عمر الحاج أبو بكر أنجني الحاج محمد جبرين حسن الجبرين الحاج محمد الحاج إلي عمر عمر خميس عمر جبرين الحاج عبد الرحمن آدم الحاج آدم حسن الحاج ألقوني حسن عبد الرحمن حبيل معلم جبرين محمد محمد آدم التوير حسيني أخي أبو بكر يايا محمد الضهية عبد الله عبد الرحمن عمر أنجني جيم الضيف الحاج حسن هارون بلاما موسى جبرين في سكاري شيخ اللمبة في جمراس اللوان ألك جدة جبرين إيسى بشير ألقوني محمد ألقوني آدم رماد بلاما جبرين رماد بلاما الحاج قنبو حسن فكي في هل تبكر لوم الحزن ببلغه لدلقي موسى جبرين دلقي هارون أخي دلقي آدم أسمان دلقي محمد إجلة دلقي خليل لجبرين دلقي أبزين سيني دلقي جبرين المعلم دلقي عبد الله كلاسم دلقي جابر جبرين دلقي أبكر إدريس ساكن دلقي رمات حسن دلقي صبال الله عبد الكريم دلقي هارون مليمي دلقي حسن إدريس زكريا دلقي محمد إيسا دلقي عبد الرحمن مكايلة دلقي أبا كاكا دلقي سيد النايم دلقي محمد إيسا نصيبة دلقي موسى أبا كيلو دلقي سيني هارون دلقي سيني بكر هنا مدقة دلقي إركال جبرين دلقي توميت جيت دلقي رمات قنبو جامي دلقي إبيت محمد دلقي ديقي حسن دلقي أبا مسكيني بلاما موسى كوندي شيخ جدة دشوش شيخ دنب دقين شيخ جدة محمد شيخ آدم خالة دلقي محمد تكاسر المير محمد حسن قلديمة ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوهم مالهم جبرين آدم المعروف بجبرونا مات اليوم السب وسرع طبقا باكر الأحد في قلمي هليت الدلقي حامد محمد موسى الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. البلاغ ده إن شاء الله كلقينا وكنا قروب هذا الأخبار بلاخ نوافة جدة قريمة بشير عبد الكريم بشير إبيت بشير أخونا إبيت جد عبد الله المعروف بور الرخيصي بلاما صالح آدم بلاما يسن عبد الله جبرين حسب الله أبقى يوم عبد الله الإمام محمد بحري رمات الشريفة معلم مخالب بشارة ألقوني أثمان عبد الله شيخ حسن حامد بلاما أثمان النور بلاما ألوي عبد الكريم بلاما إبراهيم ماني شيخ بركة وداء شيخ أبونا وداء شيخ أبو بكر الشيما شيخ إدريس أطية حسب الله إما شيخ محمد عبد الله بلاما محمد حارون موسى قجة بلاما أخي توم بلاما قجة موسى مامون آدم أبا جدة إبيت شايبو أخونا أبو بكر مالود ألقوني مالود محمد البريفي جدة عبد الله بكيومة ألاشا جدة الكيشمبو شيخ إبراهيم مكولي دلقاء آدم إدريس ألاشا عبد الرحمن علي الحاج محمد أفندي حسين محمد أبدقين بلا محمد بجدة بلا مارون عبد الرحمن بلا مدريس أفوس شيخ جدة صالح بلا بنية علي اللاكي هارون بلا عمر عبد الرحمن لوم الحزن ببلغه للشيخ بيري هارونة القاضي محمد إيسا بلا آدم عبد الرحمن إبراهيم عثمان غبيشة شيخ دينا صالح شيخ هارون نبوجي بلا محمد موسى بلا مجد إبراهيم شيخ حسيني آدم شكو بشارة جزولي آيلة دشوش في تاني تراب الكامرون الكونسيه آدم علي غريغا محمد آي في كسري بشارة حامد الحاجة تراب جبرين القوني بكر الجيت شيخ محمد وردي اللوان أحمد عبد الهادي اللوان جبرين دنقس واللوان فليجي حسنة ولكل الأهل البر والداخل والناس اللي في البدين والقريبين والهلال المجاورات بوفاتنا ولدهم الحاجة جدة قريمة بشير مات اليوم السبت وسرعة ابن مباكر الأهد في أم القرص اللي تبلامه حسن عبد الله أبقى يومه الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة أجيجيري قبر الساعة 7 وتقريبا 10:01 دقيقة نمشي نلقى آدم قاسي طهروا هاوي تطهور أنا زمان أنا رجال زمان ما اليوم ها اليوم ده هاي ساكن ها اليوم ده بيجي بليزر وبيجي بأنستيزي زمان ده بسكين وزهر كابين تقني

إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: سنسمع تردجات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة منغلمي منذ مصرو نفس الساعة في غاديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم مع شيء يوم السبت بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أباكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم مع أشياء ونبدأك الأدب العنوي. الوزير الإعلام خشم الكلام من الحكومة قاسم شريف محمد سوى نقطة صحفية وكلم كمان فيما يخص العفو الرئاسي العام كان أنتو للسجناء السياسيين في بلدنا تشاد. البيس الفراسة الوزير للثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب وصلت في مدينة أتيا أسما إقليم هنا البطحة. وملما تاريه لمواجهه كل الحمبولات انت الوباء الكوليرا كان بقت في مدينه موندو اسيمان اقليم اللوغون اوكسيدنتال. وفي نشره طلب واخبار اخر كل من الجواجر برا. نقبل خطابنا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي نوال كان قدم الأمة نجات بمناسبة هنا 11 أوت. زميل محمد أحمد عبد الكريم كان يكلم لنا فيما يخص الجزئية اللي كان كلم بها كبير الدولة اللي بتخص اللامركزية وتحسين الخدمات الأمة للسكان. خلينا نسمع.
2: في وقت خطاب هنا كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو القدماء للأمة التشادية كلم حول التعليم والصحة وكيف الناس يلقوا العلم النظيف البشر بو وأيضا لقيان الكهرباء إضافة للبنية التحتية من ضمن الأولويات البقومبية. شندا كبير الدولة كلفة للحكومة خلي تطبق المعاهدات القطعتة للشعب في أرض الواقع عشان السكان مباشرة يشوفوا الإنجازات اللي بيسوها. وفي خطاب أيضا كبير الدولة طلب من كل المسائل ودا في مختلف المهمات خليه يقوموا بمسؤولياتهم الكاملة في خدمة الشعب. وقال بكونه هو بيكتر من زياراته المفاجئة ودا في الأيامات الجاي. إعلان حنايا في كتران الزيارات المفاجئة دا يعتبر إنذار للمسائل عشان يواصلوا في العمل بطريقة منتظمة. رئيس الجمهورية كلم أيضا بكون الحكومة تحاسب وتعاقب أي تقصير كن انكشف. ومن ضمن النقاط الكلم فوقها كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو حول الملف حنا نقلان الصلاحيات للجماعات المحلية المستقلة وأكد بكونه هو بيلتزم عشان اللامركزية دي تكون شيء واقع وبتنشاف وتطبق في أرض الواقع. وقال بكونه عندنا الوقت عشان نصلح الأوضاع عشان النية القام بيا النظام الديمقراطي ما يتحول لكلام ساكت. في شندا الحكومة أنت التوجيهات عشان يسرعوا في عملية النقل الحقيقي للصلاحيات وبالزيادة التدريجية للمواد القصصوا للجماعات المحلية ودا لعشان يحققوا التنمية المستدامة على حسب مطالب السكان التشاديين.
1: محمد أحمد عبد الكريم مهاجر. الوزير الإعلام خشم الكلام أن الحكومة قاسم شريف محمد كان قدم بيان وكلم كمان في العفو الرئاسي كان أنتولي بعد من السجناء السياسيين في بلدنا تشاد وكلم بكونه الإجراءات دي تدخل في سياسة انت اليد الممدودة لقائم بها كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. خلينا نسمعه بترجمة نهجي حوا حبيب عمر.
3: À l'occasion de la fête de l'indépendance.
4: بمناسبة هنا إيد الاستقلال 66 سنة بلدنا تشاد بقت مستقلة في دا أعلن كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو كثير من القرارات المهمة منها سامح وأفا عدد من المسائل السياسيين الهم في السجن، والخطوة دي بتدخل في جانب حنا السياسة الوطنية وبتقوي المقعد سوا والسلام، ودي المبادئ اللي كان نادى بيها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو في دا أنينا نرحب بالخطوة السمحة ونأيدها. وكان اتذكرت في كلامه أشر في نقطة مهمة بالهين، قال أي إقليم من أقاليم هنا بلدنا تشاد وأي زول من المجتمع وأي حزب سياسي ما بقدر وهيدا ببني تشاد وحتى يواجه الحمولات القاعدة تواجهها بلدنا تشاد، حتى كان في جانب التنمية أو في التعليم وكمان في الصحة بلد جوانب الآخرة كبير الدولة قبال دا كلا نادى وكلم في السياسة اللي بتقوم بالمشاركة والخدمة سوا، وأكيد نبنو البلد سوا ونعيشو سوا، ولكن عيشتنا سوا ما بتبقى مقسمة ولا حتى منفردة، وأنينا محتاجين لرؤية كتير من دا وشاملة، وقت ما نقول شاملة أي سوا دا ما نشوفوه بمفهوم خاطئ وما تبقى في جانب ديني ولا حتى في الأقاليم بس، ولكن لازم الأولوية تبقى في المساواة انت الفرص قدام كل التشاديين أوين ورجال ومن كل التراب حنا بلدنا تشاد من الشمال للجنوب ومن وتي لمنشاق. وخلينا أكد بكونه تشاد هما دولة اثنين ولا مجتمع اثنين مقابلين.
3: De tous les coins du Tchad, nord, sud, est, ouest, et il faut rappeler qu'il n'y a pas deux Tchad qui se font face.
1: كذلك الوزير للإعلام قشم الكلام عن الحكومة قاسم شريف محمد كان أعلن بكونه لوكتنا اليوم ده ما في أي مسجون سياسي في داخل السجون أنا بلدنا تشاد. خلينا نسمعه بطان كله بالترجمة هنا حجة هو حبيب عمر.
3: يا أي مساج فارك جو درام بي
4: في رسالة قوية ندور نرسلها خاصة في الوقت أن نهج فوق هسا كده سياسي كمسجون ما في بلدنا تشاد وقفوا كل المساجين السياسيين، وكان في مساجين سياسيين أو شباب هم اليوم في السجن كقاعدين دا قايدينهم أكيد فوق جريمة آخرة وحتى عند فساد وفوقهم حسابات من القانون حسب جرائمهم، وده ما بسبب دخلينهم في السياسة. وفي الوقت النهج فوق ما في زول مسجون سياسي في تشاد اليوم، ولا حتى ما في صحفي واحد مكروب في السجن، ما كربو في خدمته انت الصحافة ولا في راية اللي بيقدمه. ده الكلام اني دور أي واحد يفهمه، لأن في ناس بخط في أجيلهم بكونه الحرية في البلد ده ما فيها، بقولوا كان حرية التعبير ما فيها، وبقولوا نادم ما بقدر بحجي، ولا حتى بقولوا الصح في كله ما بقدر بحجي. ده ما صحيح، الكلام ده ما صحيح، وأنينا نقوله الكلام ده خلط، وخليه يقولوا لي بكونه حس كي صح في قاعد في السجن التشادي كربو بكونه حج كلام ما عديل أو نشر كلام ما عديل. وحتى اليوم ما في زول سياسي كمسجون ما في أبدا. نعم في أوين ورجال خدموا قبال ده في السياسة ومنهم هسا قاعدين مسجونين، لكن قريبينهم ده ما سبب عن السياسة.
1: الساعة 7:25 داخل استوديو راديو تشاد، نتابع لكم بنشرة الأخبار من راديو تشاد. بسواد فراس الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عود الطيب وصلت في مدينة آتيا أسما إقليما البطحة، ولقى هناك كمان المندوب العام عن الحكومة في جمع إقليما البطحة بحضور هنا كثير من المسائل. أجاوها حبيب عمر تورينا بالتفاصيل.
4: إقليم حنا البطحة بتميز بالثروة الحيوانية الفوكة كتير من الحيوانات، دي الميزة الخلت وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والوفد المعايا وصلوا مدينة البطحة. والهدف من الزيارة دي مشوا عشان يفقدوا البنية التحتية هنت الثروة الحيوانية القاعدة في إقليم حان البطحة مدينة كنجرو. بالزيارة دي الحص وقع لها، زارها وزير الثروة الحيوانية ومعايا الوفد، ودال عشان يفقدوا في كنجرو الخدمة هن الدلان البون، ودا ليسهل للبهائم الدرب خاصة في وقت الخريف. رئيس المركز الإداري حنا كنجرو يوسف محمد أحمد حجة وقال
5: مينيستر حنا في ناس كلها جانا هني ونشكر البريزنت ريبليك طوالي نمشو ده إني سيبنا ما تام فزل إيكي دي جاء بخادم نشكره كثير لهم رشال أمام الإدريس ديبي.
4: والمحطة الآخرة القدرو زاروها، زارو سوق حنا البهائم هنا منطقة كنجرو، وطوالي بس الوزير مع الوفد المعايا سو ملمة كبيرة مع التجار هنا البهائم ومعاهم مسائل هنا المنطقة. برت الملمة بالكلمة الكلم فوكا كبير هنا الرؤى أي البقارة، كلم في الحمبولات القاعدين بواجهوا البقارة القاعدين في منطقة كنجرو، وطلب من الوزير خليه يقدموا لهم الدعم في الصعوبات دي لعشان يساعدوهم في التنمية هنت الثروة الحيوانية القاعدة في المنطقة هنا كنجرو. كان من جانب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب حج في أهمية هنا طائنين البهائم، كمان زار المراكز التنين اللي بيجففوا فوقهم الشرموط والزريبة اللي بيطقنوا فوق البقر. وبعد دا واصل الوزير في زيارته لحد لهيك منطقة طويلة القاعدة في هلي هنا كنجرو، ودا عشان يفقد المشروع هنا نكتين البر البزقوبية البهائم اللي هسا ما كملوا البني حقا، وكل مشروع هنا قرية أم أم جي البني حقا كمل في الوقت المحدد. نذكركم بكونه الوزير حن الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كمل زيارته في إقليم حنا البطحة سوى ملمة آخرة لما فك رئيس حنا المجلس الولائي والبقارة وناس البهائم والمسائل الإداريين. بالمناسبة هنت الملمة دي كلم الوزير وقال
6: كان كلكم لميتوا يا جماعة تعرفوك بس فلان ده بقر أيوك بالنسي دراء الناس فلان أدار مالك السنة دخل السنة جاي دخل هذا المال كل ما دور تهجوا ليه فلان شغلك ده ما عدل ما تنزلوا عنا تقدر تقولوا سي زول كله كان بخلي لزر بجي بهاري شي بكان المنزل ولا بكان المرهال هذا زراء كل ما يقدر يهجلوا كان حق فيه سيقدر يهجلوا دوك عنينا ما ندور نوصلوا المشاكل دور نمرق من المشاكل شغل بجيب مشاكل لا ما ترجو مشكلة يبقى قبل تقولوا لا الشغل بجيب فتنة ده هدى يعلقوا له حلال قبال الفتنة ما تجي.
4: نذكركم بكونه الزيارة الآخرة تبقى في إقليم حنوادي فيرة.
1: ريبورتاج سوتا وبدت فوق الزميلة حجي هوا حبيب عمر. دايما في أخبارنا انت القواقر وفي إقليمنا لغون أوكسيدنتال السلطات كان سوت ملمة تارية عشان يواجهوا كل الحمبولات انت الصحة وخاصة كمان الوباء الكوليرا كان ظهر الاعتمادة أو الملمة دي كان رأسها المندوب الأم هن الحكومة في جامعة إقليم هن لغون أوكسيدنتال الدكتور يعقوبة بحضور هن المندوب الإقليمي هن وزارة انت الصحة العامة وكثير من الشركاء القديم يساعدوا ليشاد في مجال هن الصحة. الخبر كمان جاب من مندو عمر محمد موسى مراسلنا هناك في منطقة هنا فرشنا. كمان الرئيس للمجلس الإقليمي هنا درو الدايب النيابة إلياس هارون مطر كان رأس الخدمات الورشة اللي كان خصصوها في مشروع هنا الحوكمة الأديلة للبيوت والتماسك الاجتماعي. ونظمت الورشة كمان منظمة هنت الأمم المتحدة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية وكذلك بالتعاون والاستفاق مع الحش سئر مكتب جاتا وبحضور هن المسائل هن المنطقة. زينب طيب محي الدين هي كان جبل لنا الخبر ده من مدينة أبشي. في بيلتين كمان اللجنة الوطنية هن الشيلين هن السلاح كان نظمت وادي ورشة هن التوئية بخصوص التعايش السلمي والمجد سوا والآفي وأيضا بخصوص الخطورة هنت الانتشار هن الأسلحة هنت البنادق وأيضا يخلوا منهم الأنف والكراهية في لب الجماعات. محمد موسى محمد داود مراسلنا في مدينة بيلتينغ هو كان جاب لنا الخبر. أجدي روبير الساعة 7:33 داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا جاتا لنشر أخبارنا اليوم ماشي والناس الفاتتهم كمان نذكرهم بالعناوين. الوزير الإعلام خشم الكلام من الحكومة قاسم شريف محمد سوى نقطة أو بيان وكلم كمان بالأفو الرئاسي كان أنتار رئيس الجمهورية لبعض من السجناء السياسيين وأكد بكونه حاليا ده ما في أي مسجون سياسي في السجون هنجات. الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيف في ورسة نبيسة كان وصل في مدينة آتيا أسيما الإقليم هن البطحة وهناك كمان لقي من المسائل المحليين وصوى ملمة بخصوص التربية هنت البحر. وفي إقليمنا لوغون أوكسيدنتال كمان صوى ملمة طارية عشان يواجهوا كل الحمولات اللي بتجي من جانب الصحة وخاصة كمان الوباء الكوليرا كان ظهر البندوة الأمن الحكومة في جميع إقليمنا لوغون أوكسيدنتال دقوا يخوبة هو كان رأس الملمة. شكرا لكم انتم القادرين تابونا حاليا من مدينة أتيا من أبشي بيلتين ومن موندو ومن أي مكان بواسطة عن راديو جاتا دي نشط الأخبار اللي كان جهزوها محمد أحمد عبد الكريم محاجر حجي هوا حبيب عمر ترجمة وقدمها لكم جمال عبد الناصر شيبا بكي أرقدو أو غيره بعافية.

وسلم على مكان لبمصطفى الله والمحمد جاخيان قرو قهرى. جاري الأيام من بنية جاتهم شباي وسلم على مكان

مشى بسلمان مكان لو ما زاد أبى الله يبان ما هو بجا قيان يقولوا غفر شباب من جقا ما جاب مشى بسلمان مكان لو ما زاد أبى الله يبان ما

0: شبه سلموني وقالوا ما يصبي أبا الله يوان بهم جو خواتي قروا قفري يوني ليان من جوام جاتهم شبه وسلموني وقالوا ما يصبي أبا الله يوان بهم جو خواتي قولن قفري يوني ليان من جوام جاتهم شبه وسلمان ما قالوا بما الصبي أبا الله يوال بهم جو قياني قولوا ظهري أنا هل ما يصلوا في الجاب بقن في قور بلد قهر السلامات البعد يالبقر سورات في المدن وطاير جريات ركابنا الطيارات ورقادنا البساطات حتى المهر فراش السلامات انا عمال انا اصلوي جامع غني في قرب الانقهر سلامات من بعد يالبقر صورات في المدن وطاير جريات.
1: استمعت الكرام، بعد ما سمينا نشر على الدارجية وسمينا شوي من أغانينا نرجع للسيرة عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة، البلاغات دي قريناها قبل الأخبار نكررها. الحاج بشير عمر ده شيف دراسة قبيلة أولاد موسى وأولاد معان، وخاصة أولاد معان خلي بجي بحضروا في واحدة ملمة مهمة تبقى أمباكر بفجر في بيتها الساعة 8 في كارتييه أنجايري، حضورهم مطلوب بالهين وأي غياب كمان ما مسموح. بلغتها كمان قرينا قبل الأخبار. اللوان عمر القاضي أتيم أنا سوبر بيه، وعشان الخريف الخفيف الوان بطلب من كل الأئمة العلماء القونة البلامات والسكان السوبر بين خلي بقر القرآن الكريم وصو صدقات عشان الله بيجيب الخريف المبارك. وده كمان ببقى أم بكرة يوم الاثنين في كل المكان التابع للسوبر بين. والآخ أنا وفا قرأنا قبل الأخبار قلنا نكرره. جدة قريمة بشير عبد الكريم بشير إبيتة بشير أخونا إبيتة جدة عبد الله المعروب والرخيصة بلام صالح آدم بلام حسن عبد الله جبرين صب الله أبقى يوم عبد الله الإمام محمد بحري رمات الشريفة معلم مخالب بشارة القون وثمان عبد الله شيخ حسن حامد بلام عثمان النور بلام ألوي عبد الكريم بلام إبراهيم ماني شيخ بركة وداء شيخ أبونا وداء شيخ أبكر أتشيمة الشيخ إدريس أطيح صب الله إما الشيخ محمد عبد الله بلا محمد هارون موسى قجة بلا ما أخي توم بلا من قجة موسى مامون

آدم أبجد إبيت شايبو أخونا أبكر مالود ألقوني مالود محمد البريفي جد عبد الله بكيومة الهاتف جدة الكيشمبو الشيخ إبراهيم كولي دليجي آدم إدريس الحاج عبد الرحمن علي الحاج محمد أفندي حسين محمد بدقين بلا محمد بجدة بلا هارون عبد الرحمن بلا إدريس عفوس شيخ جدة صالح بلا بنية علي اللاكي هارون بلا عمر عبد الرحمن دوم الحزن ببلغه للشيخ بيري هارونة القاضي محمد إيسى بلا عبد الرحمن إبراهيم عثمان غبيشة أخي دينا صالح الشيخ دينا صالح شيخ هارون بوجي بلا محمد موسى بلا مجيد إبراهيم شيخ حسيني آدم مشكو بشارة جزولي آيلة دشوش في تاني تراب الكامرون الكونسي آدم علي غريغا محمد آي في كسري بشارة حامد الحاج تراب جبرين القوني أبكر أجيت شيخ محمد وردي اللوان أحمد عبد الهادي اللوان جبرين دونغوس اللوان فريجي حسنة ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الأهل البيدين والقربين في تشاد والكامرون والهلال المجاورات بماماتنا ولتهم الحاجة جدة قريمة بشير مات اليوم السبت وسرع طبقا مباكر الأهد في هلة أم القرص إليه البلامة حسن عبد الله أبقى يوم الأهل الله صبره ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة ولغتها كمان قرينا قبل الأخبار الإمام محمد آدم عمر آدم بكارة أحمد الإمام فكي أبكر بلام آدم بكارة دليجي حامد محمد موسى معلم محمد عبد الرحمن الشيخ عبد الله حسيني الشيخ موسى حسيني رمات ألوان عبد الكريم جرات الشيخ بلام إدريسة ألقوني محمد ألقوني الحاج حارون ألقوني يوسف آدم معلم أبكر حسيني بلاما بكر عبد الله حسن عبد الله سيد عبد الله احمد انجني بلاما فنداسي بلاما محمد انجني بلاما محمد كبير بلاما ادم هارون الحاج حسن عمر الحاج برك انجني الحاج محمد جبرين حسن جبرين الحاج محمد الحاج ايلي عمر عمر خميس عمر جبرين الحاج عبد الرحمن ادم الحاج ادم حسن الحاج جوني حسن عبد الرحمن حبيل معلم جبرين محمد محمد ادم التوير حسيني اخي أبكر يايا محمد الضهية عبد الله عبد الرحمن عمر أنجني جمع الضيف ألاج أسنى هارون بلاما موسى جبرين في سيكاري شيخ لمبا في جمراسك اللوان ألك جدة جبرين إيسا بشير ألقوني آدم رمات بلاما جبرين رمات بلاما الحاجة قنبو حسن فكي في هل التبكر لوم الحزن ببلغ لدلقي موسى جبرين دليجي هارون أخي دليجي آدم عثمان دليجي محمد إجلا دليجي خليل لجبرين دليجي أبزين سيني دليجي جبرين المعلم دليجي عبد الله كليسم دليجي جابر جبرين دليجي أبكر دري ساكن دليجي رمات حسن دليجي صب الله عبد الكريم دليجي هارون ميليمي دليجي حسن زكريا دليجي محمد إيسا دليجي عبد الرحمن مكايلا دليجي أبكاكا دليجي سيد النايم دليجي محمد إيسا صهيبة دليجي موسى أبكيلو دليجي حسيني هارون دليجي حسيني بكر أنا مدقة دليجي ركال جبرين دليجي توميت جيت دليجي رمات قنبو جامع دليجي بيت محمد دليجي ديجي حسن دليجي أبا مسكيني بلاما موسى كوندي شيخ جيدة دشوش شيخ دنب دقين شيخ جيدة محمد شيخ آدم خالة دليجي محمد تكاسر والمير محمد حسن قلديمة ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أنا أخوهم مالهم جبرين آدم المعروف بجبيرونا مات اليوم السبت وسرغ تبقى مباكر الأحد في كارتيه قلمي هلت الدليجي حامد محمد موسى الأهل الله يصبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة بلغتها كمان قرينا قبل الأخبار الأسرة الكبيرة أنا كيمتو ويمسلا ببلغوا لكل البراء الآمي الكونيسانس نجات داخل وبرا بكون الكورهن المرهوم ولده مسقير وأخوهم والنبي حقهم ريماجي كيمتو عمر كان مات يوم 7 أوت 2026 في كيغالي العاصمة رواندا الجسم عن المرحومة بجيبوا عن بكرة يوم الاثنين يوم 17 أود 2026 بالساعة 9 عن الفجر وبجي كمان بالطائرة التركية الجسم عن المرحوم بدو في بيتنا أبو ناجيباي ريماجيتا كيمتو
وبعد ده بصلوا فوقه ده في كارتيه أنجيري. بعد الصلاة كمان بودوه بدفنوه في مقابر هنا لماجي. أثر غيد المرحوم كمان تبقى نفس اليوم يوم اللندي ده بس بعد صلاة الظهر في بيت أنا أبو الأهل الله صبرهم المرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. الساعة 7:45 نمشي لمكنة الفن قميص بودره.

بعد ما سمينا أمونة في البنات بريدة نمشي نلقوا الفنانة شابة إيمان عبد الله محمد الشريف الكمونة خضرة الليمونة هدية خاصة لكل الأعضاء جروب غادي تشاد أنا مال عزاز أنا ما فوق في الرأس في 23 ولاية فاطمة إيجال علي بكر معروفة ببنيو وكل الجالية السودانية في العاصمة انجمينا وفي صباحنا البلد نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات الإذاعة الوطنية التشادية كابيتن

بعد ما سمينا الفنانة الشابة الصغيرة دايرين نختموا السامدي سوار كندا بونغومان جيتاكي اوي لم جام لم يفوختان اوي بلاتفورم يا كليمات دكتور اسين اسبرو كل جماعة في مريقبي البيتشي فرار المسلم يا نغاتيو تشات محمد قمر وكل أسرته هناك في شاوير وهنا في الأونما بونسوار أسرة التكنيسيان الكبير أجيدي غوبير بونسوار أسرة جاني سيرمات من كارتيه كليمان كابين تكنيك

الوقت ما ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا قلتو نخلو بكنا لزمين اللي بجيب عنا بكلم لكم بكرم نصارى مع زميل بنان بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال شاديا خرمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة والحلوة والحساسة أجيري غوبير في مكنة الفن في طاولة المراقبة بأصر الآلات وبسجل كل كبير وصغير داخل ومارك تلاقي حسن ألفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيري بوينغ ديرني موديل 777 انتر اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا عافي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانة ما مشينا الأماجي للموم معكم أنباك الفجر من الساعة 8 لهذه الساعة 10 أرد بعافية.

حذرني في شخول الفتاك وترجي تريدي تفكري فوقا القينا تيكي كما تماكي نزلكي شلوك هزوهي شيا.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نستهلها بالعودة إلى خطاب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو بمناسبة الذكرى بمناسبة 11 من أغسطس، حيث تناول اليوم عبد الكريم عبد الله هون الجزئية المتعلقة باللامركزية وتحسين الخدمات العامة للسكان.
2: في خلال خطابه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو إلى الأمة التشادية، وضع التعليم والصحة والوصول إلى مياه الصالحة للشرب والكهرباء إلى جانب البنية التحتية الأساسية في صلب أولوياته. وبهذا الشأن كلف الحكومة بترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها إلى إجراءات ملموسة ونتائج لدى السكان مباشرة. وفي كلمته أيضا دعا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو المسؤولين على جميع المستويات إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة، وعالن في هذا الإطار عن تكثيف زيارته الميدانية المفاجئة، ويأتي هذا الإعلان بمثابة تحذير. كما شدد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو على أنه سيتم محاسبة ومعاقبة أي تقصير يتم رصده. ومن بين النقاط الأخرى التي تناولها رئيس الجمهورية في خطابه ملف نقل الصلاحيات إلى الجماعات المحلية المستقلة، أكد خلاله التزامه التام لجعل اللامركزية واقعا ملموسا. لا يزال الوقت متاحا لتدراك الوضع حتى لا يتحول العمل الذي أثاره النظام الديمقراطي إلى سراب. وعليه أصدرت الحكومة تعليمات بتسريع عملية النقل الفعلي للصلاحيات وبالزيادة التدريجية للمواد المخصصة للجماعات المحلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة على مستوى تطلعات السكان.
1: قدم صباح اليوم وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد بيانا تطرق فيه عن العفو الرئاسي العام الممنوح لبعض من السجناء، وأشار في حديثه إلى أن هذه الإجراءات تجسد سياسة اليد الممدودة التي دعا إليها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. نتابع ذلك بترجمة عبد الله هارون آدم.
3: بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الذكرى 66 عاما من الاستقلال، أعلن رئيس الدولة جملة من القرارات المهمة من بينها العفو عن عدد من القادة السياسيين الذين كانوا في السجن. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي والسلام، وهي المبادئ التي دعا إليها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. وذلك فإننا نرحب بهذه الخطوة ونثمنها. وإذا تذكرتم خطابه فقد أشار إلى نقطة بالغة الأهمية، حيث قال إن أي ولاية من ولايات تشاد وأي مكون من مكونات المجتمع التشادي وأي حزب سياسي لا يمكن بمفرده أن يبني تشاد أو يواجه التحديات التي تواجه البلاد، سواء في مجال التنمية أو التعليم أو الصحة وغيرها من المجالات. لقد سبق لرئيس الدولة أن دعا إلى سياسة تقوم على الشمول والمشاركة، وبالتأكيد علينا أن نبني معا وأن نعيش معا، لكن لا ينبغي أن يكون تعايشنا مجزأ أو قائم على أساس جزئي. وأعتقد أننا بحاجة إلى رؤية أكثر شمولا، وعندما أقول شاملة فهذا يعني أنه لا ينبغي اختزال مفهوم الشمول في الاعتبارات الدينية أو الإقليمية فقط، بل يجب أن تكون الأولوية للمساواة في الفرص أمام جميع التشاديين رجالا ونساء ومن جميع أنحاء البلاد، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. ويجب أن نؤكد أن تشاد ليست دولتين أو مجتمعين متقابلين.
1: كما أعلن وزير الإعلام قاسم شريف محمد أنه حتى يومنا هذا لا يوجد سجناء سياسيون في تشاد داخل السجن. نستمع إليه مرة أخرى مع عبد الله هارون آدم.
3: هناك رسالة قوية أود إيصالها في الوقت الذي نتحدث فيه. لا يوجد سجين سياسي واحد في تشاد، فقد تم العفو عن آخر السجناء السياسيين. وبالتالي إذا كان هناك سياسيون أو أشخاص وهم اليوم في السجن، فإن توقيفهم قد يكون مرتبطا بقضايا فساد أو بجرائم وملفات من القانون العام، وليس بسبب مواقفهم أو آرائهم السياسية. وفي الوقت الذي نتحدث فيه لا يوجد سجين سياسي واحد في تشاد كما لا يوجد صحفي واحد معتقل في السجون التشادية بسبب عمله الصحفي أو بسبب آرائه. وهذه هي الرسالة التي أود أن تصل، لأن يتصور البعض في بلدنا على أنها دولة تقيد الحريات سواء كانت الحريات السياسية أو حرية التعبير، ذلك غير صحيحا. وأنا أتحدى أي شخص أن يثبت عكس ذلك وأن يريني صحفيا واحدا موجودا حاليا في السجون التشادية لأنه اعتقل بسبب ممارسته لمهنته أو بسبب آرائه. وكذلك لا يوجد اليوم أي سياسي واحد في السجن بسبب آرائه أو مواقفه السياسية، لا يوجد. نعم، هناك رجال ونساء سبق لهم أن شغلوا مناصب سياسية وقد يكون بعضهم موجودا في السجن، لكنهم ليسوا معتقلين لأسباب سياسية.
1: وصلت بعثة وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي بقيادة البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب إلى مدينة آتيا حاضرة ولاية البطحة، وكان في استقبالهما المندوب العام للحكومة لدى الولاية عثمان آدم الدود والتفاصيل.
4: ولاية البطحة تعتبر من ضمن الولايات ذو امتياز في مجال الثروة الحيوانية، حيث تمتلك عدد كبير من المواشي. نسبة لهذه الميزة وصل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والوفد المرافق له وصلوا إلى مدينة آتيا، وذلك بحدف تفقد البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية بولاية البطحة. مدينة كنجرو قد حظيت بزيارة الوفد الذي وصل لتفقد عملية إصلاح الجسر، وذلك بحدف تسهيل مرور المواشي أثناء فترة الخريف. رئيس المركز الإداري كنجرو يوسف محمد أحمد عبر عن شعوره.
5: مينيستر هنا في ناس كلها جانا هني ونشكر الرئيس الريبليك تواري نمشي ده.
4: المحطة التالية كانت سوق المواشي بكنجرو، حيث عقد الوزير اجتماعا ضم تجار المواشي ومسؤولي المنطقة. بدأ اللقاء بكلمة رئيس فيدرالية الرعاة الذي سرد في كلمته الصعوبات التي يواجهها الرعاة بمقاطعة كنجرو، طالبا من الوزير الدعم من أجل تنمية قطاع الثروة.

0: مركزين لإنتاج اللحوم المجففة أي الشرموط وحظيرة تطعيم الأبقار. وبعد ذلك واصل الوزير جولته حتى وصل إلى قرية طويله بضواح كونجرو، وذلك بهدف تفقد سير عملية مشروع حفر بئر لسقي المواشي الذي لم يكتمل بناؤه بعد. أما مشروع بئر قرية أمجي فقد استكمل بناؤه في الوقت المحدد هذا، وقد اختتم الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب جولته بولاية البطحة، حيث عقد اجتماعا ضم رئيس المجلس الولائي بالإضافة إلى الرعاة وأصحاب المواشي والمسؤولين الإداريين. بهذه المناسبة صرح الوزير:
1: كان كلكم لميتوا يا جماعة تعرفوك، بس فلان ده بقر أيوك بالناس دراء الناس، فلان أدار مالك السنة دخل السنة جاي دخل هذا المالك ما تقدر تهجوا ليه، فلان شغلك ده ما عدل ما تنزلوا عنا تقدر تقولوا سي زول كله كان بخلي لزر بجي بهاري شي بكان المنزل ولا بكان المرهال هذا زراع كله ما يقدر يهجلوا، كان حق فيه سيقدر يهجلوا دوك عنينا ما ندور نوصلوا المشاكل دور نمرق من المشاكل، شغل بيجيب مشاكل لا ما ترجو مشكلة يبقى قبل تقولوا لا الشغل بيجيب فتنة ده هدى يعلقوا له حلل قبال الفتنة ما تجي
0: هذا. ونذكر بأن المحطة التالية ستكون ولاية وادي فرة.
2: إلى ولاية موندو، عقدت السلطات بالولاية اجتماعا طارئا لمواجهة تدابير صحية لوباء الكوليرا. ترأس الاجتماع المندوب العام للحكومة لدى الولاية الدقو يعقوبة محمد عمر محمد موسى.
3: خصصت الجلسة لوضع خطة شاملة تضمن التحرك السري لحماية السكان من خطورة الوباء الكوليرا. في كلمته الافتتاحية أكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي الدقو يعقوب على ضرورة تفعيل التدابير اللازمة وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، مشددا على أن السرعة في التدخل تمثل عنصرا حاسما في حماية الأرواح. من جانبه قدم مندوب الصحة بالولاية الدكتور هونغرام كوليت الثاني أرضا مفصلا حول الحصيلة المسجلة خلال الأيامات القليلة الماضية، مبينا أعداد حالة الإصابة ومسار انتشار الوباء. كما شهدت الجلسة عددا من التدخلات والاستفسارات من قبل المسؤولين، تولى مندوب الصحة الإجابة عليها وتوضيح سبل التعامل مع الوضع. في كلمته الاختتامية دعا المندوب العام للحكومة الدقو يعقوب إلى تفعيل كافة الآليات والتابعة الموارد البشرية والمادية لمواجهة هذا الوباء، مؤكدا أن التعامل الجماعي هو الضمان الأكثر لحماية المجتمع والحفاظ على صحة المواطنين. من مدينة موندو عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
2: وفي منطقة فرشنا، ترأس رئيس المجلس الولائي لولاية وداي إلياس هارون مطر أعمال الورشة التي خصصت حول أو حوكمة العقارية والتماسك الاجتماعي. زينب الطيب محي الدين.
4: تهدف هذه الورشة إلى تفعيل التوجيهات الاستراتيجية الكبرى الواردة في الوثيقة الإطارية لمشروع تقطيط فرشنا، لا سيما ما يتعلق منها بخطة التنمية المحلية. وفي كلمتها منسقة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تشاد كامي إمبير أوضحت أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للورشة التي خصصت لإعداد خطة تنمية فرشنا، وشددت على ضرورة التوجهات المتفق عليها إلى إجراءات عملية تستجيب لاحتياجات السكان. من جانبه جدد ممثل مدير مكتب المفوضية الوطنية لاستقبال اللاجئين وإعادة إدماجهم في فرشنا صلاح الدين يوسف تأكيد التزام مؤسسته بمواكبة تنفيذ المشروع. من جهتهما رحب مدير مركز إداري فرشنا تيتشيلو ديركونو ورئيس كانتو مالو سليم فضل دوتوم، رحبا بمبادرة أونو هابيتات الرامية إلى إعداد قطة للتنمية المحلية بفرشنا. وفي كلمته لدى الافتتاح الرسمي لأعمال الورشة أكد رئيس المجلس الولائي لولاية وداي بالإنابة إلياس هارون مطر أن أهداف المشروع تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية الذي يولي عناية خاصة للمناطق المتأثرة بالأزمات. ويشارك في هذه الورشة نحو 40 مشاركا يمثلون الهيئات والمؤسسات الحكومية اللامركزية والمنظمات الإنسانية وممثلي مجتمعات اللاجئين إلى جانب السكان المضيفين. أبشا زينب الطيب محي الدين للإذاعة الوطنية التشادية.
2: وإلى مدينة بلتن نظمت اللجنة الوطنية لنزع السلاح ورشة توعوية حول مخاطر انتشار الأسلحة ونبذ العنف في الأوضاع.

0: التخصصات الاجتماعية. موسى أحمد دول.
1: في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز التعايش السلمي بين أفراد المجتمع، نظمت اللجنة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ برنامج نسء السلاح ورشة أمل حول نسء السلاح بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المدني. هدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر انتشار الأسلحة وآثارها السلبية على أمن واستقرار المجتمع، إلى جانب تشجيع المواطنين على نبذ الأنفه واعتماد الحوار والتفاهم وسيلة لحل النزاع. رئيس البئساء علي آدم مناني موضحا:
2: رؤية هنت الحكومة بما يخص نزع السلاح والإدماج في تشات كلها. كلنا كتشادين لابد إمام المرأة الشاب الإداري الناس كلها تشارك إنه نزع السلاح ده يكون حقيقة في تشات، والناس مثلا شالوا السلاح ورجعوا وسلموا في بلدهم وبدوروا بابنوا، الناس دي كلها لابد نلقى لهم حل، يكون حل اجتماعي وحل سياسي. العافية ما عندها تمن، نحن نشتريها بأقل ما عندنا.
1: أكد الأمين العام بالإقليم عبدالعزيز ماي محمد أن عملية نسء السلاح تمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ السلام وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع، مشددا على أهمية تعاون المواطنين مع السلطات لإنجاح هذه العملية، وأن نسء السلاح لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن وإنما يساهم أيضا في بناء الثقة بين أفراد المجتمع، وهذا يتماشى تماما مع رؤية وتوجيهات فقامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إدنو الرامية إلى ترسيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. بلتين موسى أحمد دوت للإذاعة الوطنية.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.